0: وعجائب. الاتنين عندهم جيوش والاتنين يتقتلوا ويقوموا من بين الأموات. هبتدي برؤية 13 واشرح الآيات القليلة الأولى، وبعدين اللي هنعمله إننا هناخد جولة في حياة ضد المسيح وهنعرض مسيرة حياته. وهتلاحظ إن مكتوب فرأيت وحشا. يوحنا شاف الوحش ده. بالمناسبة وأنا عايز أحذرك إن وحش رهيب، ده مش حيوان أليف، ده وحش شرس، وحش فظيع، وهو فعلا وحش رهيب. مكتوب فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. خلينا نقف هنا لدقيقة واحدة علشان احنا لازم نمشي في الموضوع بسرعة. لما الكتاب بيقول ان الوحش عنده 10 قرون، القرون دي بتمثل الملوك اللي هيكونوا مبسوطين جدا وهم بينفذوا كل رغبات ضد المسيح. هيحكموا في الفترة الزمنية دي لكنهم هيكونوا خاضعين ليه وهينفذوا كل طلباته. 7 رؤوس بتشير لسلسلة من الممالك المختلفة، والحيوان اللي انتوا شايفينه النمر بيمثل اليونان، الدب بيمثل مادي وفارس، وبعدين الأسد إشارة لبابل. طيب ممكن تقول لي إزاي أنت عارف كل ده؟ هو أنت بتخترع الحاجات دي كلها؟ لا مش حقيقي. لو بصيت في سفر دانيال هتشوف نفس الحيوانات، هتشوف نفس الترتيب، وبالمناسبة نفس الوصف الدقيق عن التنين الأحمر موجود في إصحاح 12، الإصحاح اللي قبله في سفر الرؤيا. لما بتفكر في ضد المسيح لازم تفكر في مملكة، وبرضو لازم تفكر في شخص علشان شخصيته هي تجسيد للمملكة دي كلها. التكتل ده، المجموعة دي من الدول والقوى اللي تعاد إحيائها تقريبا هتخرج من أوروبا، الإمبراطورية الرومانية الأوروبية اللي تعاد إحيائها. طيب كل ده بالمناسبة كان مقدمة، دلوقتي احنا عايزين نبتدي بسيرة حياة ضد المسيح. لكن قبل ما نعمل كده ممكن تسأل سؤال، احنا هنكون فين لما كل ده يحصل؟ طيب اذا كان السيناريو صحيح اننا لازم نفكر في مجيء يسوع على مرحلتين مش مرحلة واحدة بس، فده معناه ان الكنيسة هتكون اتخطفت. احنا اللي بنؤمن بيسوع وبنثق فيه هنكون في السماء، وبعد كده هتكون في فترة من الزمن ممكن تكون كم سنة لما شوية من الدول المختلفة يتحالفوا لنهاية الزمان، وهنا هيظهر ضد المسيح وهيبدأ فترة 7 سنين بعمل عهد مع إسرائيل. وخلال الفترة الزمنية دي زي ما تعلمنا في العظات اللي فاتت هيخلص ناس كتير، هنكتشف ان فيه قديسين في الضيقة وهتحصل حاجات كتير. لو انت مش مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة فلما تبص على الكلام ده، وده هيكون حدث لينا كلنا لو كنا عايشين في الوقت ده، كلنا هنشارك فيه. وانا بفكر زي ما انت بتفكر فيه واحنا بنقرا النص، هتشوف ان الاختطاف قبل الضيقه هو الراي الصح. انا اقدر اضمن لك ان ده هيكون اختيارك المفضل، لكن احنا مش بنبني الموضوع على التفضيل، احنا لازم نبص على الكتاب المقدس ونكتشف ازاي قطع اللغز دي هتتجمع مع بعض. طيب مسيره حياه ضد المسيح، رقم 1 هيظهر من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها. أنت عارف أن لو ده فصل دراسي كنا رجعنا لسفر دانيال وقرينا كل النصوص. دانيال اتنبأ بكل النبوات دي، وسفر الرؤية كأنه زي تفسير لبعض النبوات دي. لما بتفهم سفر دانيال فأنت بتكون جاهز أنك تفهم سفر الرؤية. لكن خليني الأول أقرأ لك من سفر دانيال إصحاح 7، لما الكتاب بيقول أن كان فيه قرن صغير، حاكم صغير، وغلب الحكام التانيين، وبعد كده الفم ده بقى بيتكلم بتجديف عظيم إلى آخره. دي إشارة لضد المسيح، هو هيبتدي صغير محدش هيعرف مين هو، هيكون مش مزعج خالص، لكن لما يكتسب السلطة وقتها هتشوف حقيقته. لكن خليني أقرأ اللي قاله الكتاب في دانيال وإصحاح 8، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل، هيكون ذكي جدا، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده، وبعد كده هيكسر رئيس الرؤساء اللي اسمه يسوع، وده بالظبط اللي بيعلمه لنا سفر الرؤيا زي ما هنشوف بعد شوية. في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد، وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا فيه شوية قوة هناك في أوروبا، وضد المسيح طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله.
1: صديقي، أنت بتسمع سلسلة العظات دي اللي بعنوان الملك جاي، عن الاستعداد لمقابلة يسوع. لو صعب بالنسبة لك أنك تحفظ ترتيب الأحداث اللي احنا مؤمنين أنها هتحصل على كوكب الأرض، فحجتنا هي أن الرب يسوع المسيح هيجي فعلا حتى لو احنا غلطانين في ترتيب شوية من الأحداث دي. ده مش لازم يمنعنا أننا نبطل ندرس النبوة، علشان نفتكر أن الهدف هو أننا نتغير ونكون متحمسين لمجيء إلهنا. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى أنك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نكمل سلسلة العظات دي. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤيا من العهد الجديد، وبيقول لنا على حاجات كتير عن مجيء ضد المسيح. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء؟ وتباعد أقرب الأقرباء؟ وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

أخوتي المستمعين، في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي حيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول: وتوه هكي يقول الرب خالقك يا يعقوب، ما تخافش لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش هتغرق. إذا مشيت في النار فمش هتلدعك، واللهيب مش هيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبأ بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك، ما تخافش لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد، عظيم هو الرب وحميد واجد، وما فيش العظمة نهاية، من جيل الجيل يسبحوا أعمالك وبجبروتك يخبروا، بجلال مجد حمدك وحاجات عجائبك نتأمل، بقوة مخاوفك ينطقوا وبعظمتك نتكلم، ذكر كثرة صلاحك يبينوا وبعدلك يسبحوا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمت على كل أعماله، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركوك صلاحك، بمجد ملكك يتكلموا بجبروتك يخبروا، باش يعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ملك كل الأزمان وسلطانك في كل جيل وجيل.

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك توسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبه كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه، اللي يدعوه بالحق يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

أخوتي أحبائي المستمعين، في وقتنا هذا وأيامنا الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا، أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصيا توه نحس بإحباط كبير وغمى على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه وذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيون تفتح على المستقبل المشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش اللي مضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك، نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتناعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفعوا إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين وطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقول لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلبوا فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح. آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك انت. الحب هو إنك وانت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه انت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، ايه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم، تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة، وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: قاسم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
3: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
2: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
4: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
2: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
5: وزادنا الهواء القليل يقظة.
6: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
2: فجلسنا معا نكمل الحديث.
5: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
3: حوارا؟
6: قل شجارا.
2: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
5: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
4: إلى هذا الحد؟
2: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
3: وعدتم؟
6: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
3: وإلى ما وصلتم؟
2: لم نصل إلى شيء.
5: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
6: اتفقنا أن لا نتفق،
2: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
3: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر

0: يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
1: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة ولا بد أن تتم.
1: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار، ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب، والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة،
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى،
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة، وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، متى يرجع حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون. عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك باللياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك باللياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجنا كارت اصفر. اهلا وسهلا بكل حد اول مره يسمعنا. اهلا وسهلا بيك لو انت صديق معانا من وقت، بنرحب بيك ونتمنى انه حلقتنا النهارده تفرق في حياتك. الحقيقه المثل بيقول صوابعك مش زي بعضيها، وده تعبير بيوضح انه الناس مش زي بعض. في واحد حب يقسم الناس فقسمهم لاربع فئات بحسب بدايتهم ونهايتهم، وقال كده: في فئة بتبدأ حياتها بداية سيئة ويعيشوا حياتهم بطريقة سيئة وينهوها نهاية سيئة، ودول ياما. بس في ناس تانية يبدأوا حياتهم بداية سيئة ويعيشوا جزء من حياتهم بطريقة سيئة، لكن في النص ياخدوا قرار يغيره، والناس دي بتنهي حياتها نهاية رائعة. لكن في ناس تالتة يبدأوا حياتهم بداية رائعة وينهوها برضو نهاية رائعة، ودول قليلين قوي. لكن آخر ناس اللي هنتكلم عن واحد منهم النهاردة بيبدأوا حياتهم بداية رائعة لكنهم بينهوها نهاية سيئة جدا. حلقتنا النهاردة عن واحد من اللعيبة. شخص ده كان شخص رائع، بدأ بدايات حياته بدايات رائعة جدا، فاز بجائزة الكرة الذهبية وكان أفضل لاعب في العالم، وحصل مع فريقه على كأس العالم أكتر من مرة. حلقتنا النهاردة عن مارادونا، أو زي ما البعض بيحب يقول الأسطورة مارادونا. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف رسالة ربنا لينا إيه النهاردة. خليكم معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. اتفقنا إن حلقتنا النهاردة عن واحد من اللعيبة كان مشهور جدا، بدأ بحياته بداية رائعة لكنه نهى حياته نهاية سيئة. حلقتنا النهاردة عن مارادونا. مارادونا اللي لعب في 4 بطولات كاس العالم، لعب في بطولة المكسيك سنة 86 وقاد الأرجنتين بالفوز في البطولة دي، والناس الشطار والقدام يفتكروا كويس النهائي اللي كان ما بين الأرجنتين وألمانيا، وفازت الأرجنتين على ألمانيا 2-1 والهدفين جابهم مارادونا. حقيقة الهدفين دول دخلوا التاريخ، وكل واحد منهم دخل التاريخ لسبب مختلف. الهدف الأول جابوا مارادونا بإيده وعدت اللعبة على الحكم، ولما سألوه تقول إيه قال الحقيقة جاء الهدف بيد الله. الهدف الثاني تم احتسابه كأفضل هدف في القرن 20، 60 متر 66 ياردة، كل واحد يقابل مارادونا، مارادونا يرقصه ويعديه. عدى وراوغ 6 أشخاص هم كل دفاع أو نص فريق ألمانيا، وفي الآخر أحرز الهدف الثاني. شخص رائع، بس الحقيقة ما كملش رائع. بعد شوية وبالظبط في سنة 91 يتقبض عليه في إيطاليا بعد ثبوت تعاطيل مخدرات ويتقاعد عن اللعب. وبعد شوية في سنة 97 يكتسب مارادونا وزن زايد جدا ويعاني من صحة متدهورة ويبدأ يزيد في تعاطي الكوكايين. سنة 2005 عمل عملية تدبيس في المعدة، حاول بيها انه يسيطر على زيادة وزنه وحاول انه يتغلب على ادمانه للكوكايين، لكن الحقيقة نكتشف ان البطل اللي كان فخر ومثال اعلى لشباب كتير تبدأ سلوكياته تتغير، ويبدأ مرة يتعدى على الصحفيين ومرة نلاقيه بيتمسك وهو بيتعاطى المخدرات. ايه اللي حصل؟ ما انت كنت بادئ بداية كويسة. اوعى اكون بتكلم عن شخص وكأني بحكي لك قصة وتكون انت صاحب القصة، اللي حياتك بتتدهور، سلوكياتك بتضيع. كنت في يوم من الايام موجود وسط الكنيسة، كنت في يوم من الايام قاعد بتسمع كلمة ربنا، يمكن كنت في يوم من الايام بتخدم، كان الكنيسة وعلاقتك بربنا ليها دور في حياتك، وفجأة بدأت تنهي حياتك نهاية سيئة. الكتاب المقدس يبدأ يحكي لنا عن شخصية زي كده. سليمان حد بدأ حياته بداية رائعة جدا، تقرأ عنه في ملوك الأول 3:3، نص خرافة. يقول الكتاب المقدس: وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. وبعد ما بقى ملك الله يظهر له يقول له اسأل ماذا أعطيك. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف رسالة ربنا لينا ايه النهاردة. خليكم معانا.
1: الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ممكن سؤال في السكة، هو ربنا لو ظهر لك أو ملاك ظهر لك وقال لك اسأل ماذا أعطيك، إيه أول إجابة هتقولها؟ احتفظ بيها، الطريقة اللي انت فكرت بيها دلوقتي هي اللي بتحدد أولوياتك، هي اللي بتحدد انت إيه أهم حاجة في حياتك. الغريب ان الملك اللي كان عنده فرصة انه يختار كل حاجة قال له مش عايز حاجة، انا عايزك بس يا رب تديني قلبا فهيما، انا عايز الحكمة عشان احكم بين شعب، انا مش هعرف اتعامل، انا حد صغير. والحقيقة ربنا لما لقى اختياراته كده قال له انا هديك الحكمة وكمان هديك السلطة وكمان هديك الفلوس. بداية رائعة، لكن في كارثة. كارثة انه لما كبر ويقول الكتاب المقدس وكان في زمان شيخوخة سليمان ان نساء املن قلبه وراء آلهة اخرى، ويكمل ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى قلبه يميل؟ ارجع واسألك نفس السؤال، ايه اللي بيخلي قلبك يميل؟ صحابك، بيتك، علاقاتك. في إصحاح 11 وعدد 4 من ملوك الأول يقول فذهب سليمان وراء عشتاروس آلهة الصدونيين. كارثة إنك تبدأ حياتك بداية رائعة لكن تنهيها نهاية سيئة. مارادونا كان ممكن يبقى أفضل من كده بكتير، لكنه ما مشاش في الطريق الصحيح وانحرف عنه ونهى نهاية مؤلمة. رسالتي النهاردة لأشخاص بدأوا حياتهم بداية صحيحة، رسالتي النهاردة لناس خدت قرار إنها تعيش مع ربنا وتحركت لكنها فجأة وقفت. يمكن تكون بدأت تعليم بس وقفت، يمكن يكون كان ليك رؤية روحية وبعدت عنها، يمكن تكون قررت إنك تكلم واحد عن المسيح كل يوم لكن بطلت، يمكن تكون قررت إنك توقف الفرجة على بعض القنوات أو المواقع بس رجعت. كتاب بيأكد ويقول نهاية أمر خير من بدايته. شيء كويس مش إنك بس تبدأ، لكن الشيء كويس إنك تكمل، وأنا بشجعك اوعى تعمل زي مارادونا ولما نفتكره نقول آه مش اللي بيشرب مخدرات، مش اللي سلوكه وحش. أنا بقول لك كارت أصفر، كارت أصفر لو أنت بدأت وما كملتش، لكن الفرصة موجودة، ارجع تاني، الله هيديك المعونة، هيسند ايده في ظهرك. انا بدعوك لانه الله حاطت امال كبيرة قوي عليك، هو عايز يستخدمك ويباركك. بشكركم اعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه، انا بكون مستمتع وانا بتكلم معاكم. مارادونا بدأ وما كملش، انت تقدر بمعونة الله انك تبدأ وانك كمان تكمل. بصدق انه ربنا يستخدم الكلام ده لمجده والخيرك. بشكركم عشان الوقت اللي قضيتوه معانا، خليكم معانا، منتظرين أسئلتكم، منتظرين استفساراتكم، منتظرين رسائلكم معانا. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن زكري. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نباتك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
3: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا إنه يدبر له كرسي، لأنه سأل برضو فقالوا له إن القطر كله مليان، وهو قرر إنه يروح وصلى وقال إن ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب انت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له ايه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ ايه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي؟

على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، وأخذ منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف، وغلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر، أو الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الإشارة حمراء بدل ما هي خضرة. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر. فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي. وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة، لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمحي.

0: قبلني ميراسا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت،

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

0: لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاية عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقولك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد، العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا، لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب امال فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف، معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه. زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانا.
1: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت بيه لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة التالتة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول إن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن إن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتهزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه. فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أهلا بيكم في حلقة جديدة معاكم دكتور ديفيد إدوار في رحلة النجاح اللي احنا ابتديناها من مدة، وبصلي وبتمنى ان كل الحلقات اللي فاتت تكون فرقت معاكم، ساعدتكم مش بس ان انتوا تغيروا نظرتكم في النجاح ومفهوم النجاح، لكن ان انتوا فعلا تكونوا ابتديتوا خطوات عملية تحطوا فيها الأهداف والحلم بتاعكم يبتدي يكون مكتوب وواضح قدامكم. النهاردة هنقف مع بعض عند محطة يمكن تكون مش بنركز فيها قوي، وإن كانت محطة مهمة جدا لرحلة النجاح بتاعتنا، وهي إزاي إحنا بنفكر أو بنبص لحياتنا، إزاي يكون عندنا التفكير الإيجابي اللي بنبص بيه للأمور بتاعتنا. مرة حد كان بيقول لو أنا عندي حلم بس أنا ما عنديش أي اتجاه إيجابي أو حماس هتحركني، ده هيبقى مجرد أحلام يقظة. ولو أنا عندي نظرة إيجابية لكل حاجة وشايف كل حاجة حلوة ولذيذة وجميلة بس أنا ما عنديش حلم أو هدف أروح له، أنا هبقى مجرد شخص لذيذ متفائل مشجع لكن ما بعملش أي حاجة ليها معنى في حياتي. لكن لو أنا عندي حلم وعندي هدف عايز أروح له وفي نفس الوقت أنا بفكر تفكير إيجابي وعندي حماس للحلم دوت، أنا هقدر أعمل حاجات كبيرة قوي عظيمة قوي على مستوى الإله اللي أنا بتحرك معاه. اتخيل لو انت داخل سباق جاري واقف عند خط البداية وعمال تبص على الناس اللي واقفة جنبك اللي بينافسوك في السباق دوت، والفكرة اللي جواك بتدور اني انا حاسس اني تعبان، انا مش هكسب النهاردة، ده فلان احسن مني، ده فلان هو اللي بيكسب، ده فلان اللي عامل الرقم القياسي. غالبا انت مهما عملت انت هتخسر السباق ده، لان انت حكمت على نفسك قبل السباق دوت ان انت فاشل انت خسران. شعب اسرائيل لما كان رايح يتجسس ارض الموعد، رغم ان هم كانوا شافوا ايد الله في الضربات العشر وعبور البحر وكل الحاجات دي، لكن الصورة الوحيدة اللي كانت في عينين الجواسيس وهم بيخشوا ارض الموعد كنا كالجرات في اعيننا. ده الصورة اللي انا شايفها عني،

0: نكمل ازاي ابني او انمي التفكير الايجابي في حياتي.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي عن ليه انا محتاج انمي تفكير ايجابي في حياتي وازاي ان ديت اللي هتبقى النقطه الحاسمه اللي بتخليني اوصل للهدف والغرض بتاعي. وقت دوت هنكمل في نفس النقطه، ازاي ببساطه يوميا انمي جوايا اتجاه ايجابي للحياه، اتجاه ايجابي يساعدني اني اوصل للهدف بتاعي. اول حاجه انا محتاج اعملها، انا محتاج اقرا كلمه ربنا كتير، اقرا اللي هو بيقوله عني وازاي هو شايفني وازاي هو بيتكلم عن إمكانياتي وعن أحلامه ليا. الله قال لي يشوع إلهج في الكلام دوت عشان تكون ناجح. الحاجة التانية أنا محتاج أعملها، محتاج أدرب عيني إن هي ما تنتقدش الناس، لكن أول ما بشوف حد ببتدي أبذل مجهود إني أدور على الحاجة الإيجابية اللي فيه، مش على العيوب، مش على النقط السلبية. محتاج كمان إني أكون بدور على الحلول بتاعت المشاكل، مش أقف قدام المشكلة وأقعد عدتها وأتكلم عنها وإن الظروف صعبة، لكن أبتدي منين ما يبقى فيه مشكلة بدور ليها على حل، ببذل مجهود في الحل. الحاجة الرابعة أنا محتاج دايما أخلي عيني على الغرض، وعشان كده كنت بقول لكم في الحلقة اللي فاتت إنه لازم يبقى مكتوب قدامك مرسوم في عينك، لأني طول ما أنا شايف خط النهاية أنا هعرف أكمل. ما تقعدش مع ناس دايما الطبيعي بتاعهم التذمر والنقد والإدانة، اقعد مع ناس بتتكلم إيجابي، اقعد مع ناس بتتعلم تشكر، اقعد مع ناس بتقول إن في أمل ينفع نكمل. رقم 6، لو عملت حاجة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت مشيتك في سكة الهدف خطوة صغيرة، احتفل بيها النهاردة وما تخليش إن التحدي اللي انت هتقابله بكرة يحرمك من فرحة نجاح النهاردة. آخر حاجة، ابتدي نمي عادات أو هوايات تمارسها وقت التوتر أو وقت القلق بتاعك، تسحب منك قوة الضغط دوت. في ناس بتحب تمشي كتير في الأوقات دي، في ناس بتحب تسمع موسيقى، في ناس بتحب تاخد الكتاب المقدس بتاعها وتقعد في مكان هادي، مكان طبيعي، وتبتدي تلهج في كلمة ربنا لغاية ما النظرة بتاعتها تتغير. يوسف وهو في بيت السجن لما سألوه انت ايه اللي جابك هنا، ما قالش أصلا ولد فقري وكل ما بعمل حاجة بتبوظ وظروف صعبة وكل حاجة سيئة، ما ابتداش يلوم إخواته ولا مرات فوتيفار، لكن كل اللي قاله ببساطة أنا اتسرقت من أرض العبرانيين وها هنا أيضا لم أفعل شيئا. هو ما كانش جواه مرارة، ما كانش جواه غضب، ما كانش جواه لوم على حد، كان طلع كل الحاجات دي وباصص باتجاه إيجابي ناحية اللي جاي في حياته رغم أنه كان في السجن. النهاردة عايز أقولك إن ده اختيارك، إنك كل يوم هتنمي تفكير إيجابي ولا هتبتدي تنقد وتزين. ابتدي من النهاردة، ابتدي اشكر ربنا وابتدي خلي العادة دي جواك، وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغداة لأني عليك توكلت، عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad that you have joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the middle of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin today by telling you a story.
1: أود أنني أبدأ رسالتي لكم اليوم بقصة.
0: Back in 1973, two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia.
1: كان هناك طالبان شابان يقومان برحلة طولها 600 ميل من سيدني إلى ملبورن في أستراليا.
0: There were no highways back then.
1: وفي ذلك الوقت لم تكن هناك الطرق العامة الكبيرة.
0: Only one lane traveling in each direction.
1: كان هناك فقط ممر واحد ضيق في كل اتجاه.
0: For some time on the road to Melbourne, they were stuck behind a slow-moving truck.
1: وفي الطريق إلى ملبورن، اضطرا للسير ببطء خلف عربة نقل كانت تتحرك أيضا ببطء.
0: Every time the driver saw a straight stretch of road,
1: وفي كل مرة كان السائق يرى جزءا ممتدا من الطريق.
0: He began to make an effort to pass the slow-moving truck.
1: كان يحاول أن يبذل جهدا ليتجاوز عربة النقل بطيئة الحركة التي أمامه.
0: But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him.
1: كان يرى على وجه التأكيد سيارة أخرى أو عربة نقل أخرى قادمة من الطريق المضاد مباشرة نحوه.
0: So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again.
1: فكان لابد أن يعود إلى طريقه الأول مرة أخرى.
0: That went on for a little longer than his patience would tolerate.
1: واستمر الحال هكذا فترة أطول مما استطاع صبره أن يحتمل.
0: Finally, he got his chance.
1: وأخيرا وجد فرصته.
0: There was enough straight road and no oncoming traffic that he could see.
1: كان هناك طريق أوسع ولم تكن عربات قادمة من الطريق المقابل بقدر ما استطاع أن يرى.
0: So he pushed on the accelerator.
1: ولذلك تحرك بالسيارة بسرعة أكبر.
0: He was almost around the truck when another truck popped over the ridge heading right at him.
1: ولم يكد يتجنب عربة النقل أمامه حتى برزت فجأة عربة نقل أخرى متجهة نحوه مباشرة.
0: He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before.
1: فقاد السيارة بسرعة أكبر وضغط على دواسة البنزين حتى آخرها، الأمر الذي لم يعمله من قبل أبدا.
0: They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had.
1: وشعرا بأن السيارة كانت تندفع بسرعة فائقة بقوة كانت مختزنة فيها دون أن يعرفا ذلك.
0: That rush of reserved power glided them safely back into safety.
1: هذا الاندفاع من القوة المختزنة داخل السيارة جعل السيارة تنزلق بهما مرة أخرى عائدين إلى الأمان.
0: In a spiritual sense, that's the promise of God to the Apostle Paul in 2 Corinthians 12:9.
1: وبالمغزى الروحي كان ذلك هو وعد الله للرسول بولس في العدد التاسع من الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
0: He said, "My strength is made perfect for you, for my power is perfect in weakness."
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency.
1: هناك مخزون روحي غني وفائق من قوة النعمة يفيض فينا في أوقات الأزمة الروحية.
0: At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge.
1: وفي بعض الأحيان في حياتنا كل منا اجتاز ظروفا تماثل ما نشعر به عندما تندفع عربة النقل مسرعة فوق الكوبري نحونا.
0: And most likely we were fearful and panicked.
1: وعلى الأرجح شعرنا بالرعب والفزع.
0: At some point in our lives, each of us experience a time of pain, disappointment, or loss.
1: في بعض المواقف في حياتنا، كل منا اجتاز وقتا من الألم أو اليأس أو الخسارة.
0: At those times, most likely we feel desperate.
1: وفي تلك الأوقات على الأرجح نشعر بالكآبة والإحباط واليأس.
0: Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one,
1: سواء جاء هذا اليأس نتيجة فقدان شخص حبيب,
0: or the loss of hope,
1: أو فقدان الأمل,
0: or the loss of money,
1: أو فقدان المال,
0: or the loss of health,
1: أو فقدان الصحة,
0: or the deep betrayal by a friend,
1: أو بسبب خيانة عميقة من صديق,
0: or whatever other loss you may have experienced.
1: أو أي خسارة أخرى تكون قد لحقت بك.
0: When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things.
1: عندما تصادفنا ما يماثل عربات النقل هذه في حياتنا قادمة إلينا عبر الكوبري فنحن يمكننا أن نعمل شيئا من اثنين.
0: We can either panic and get into a mess.
1: يمكننا أن نصاب بالذعر ونشعر أننا في ورطة ومأزق.
0: Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow him to pull us into safety.
1: أو يمكننا أن نعتمد على نعمة الله المعطاة لنا ونسمح له أن يجرنا إلى الأمان والسلامة.
0: We are in the midst of a series of messages on the awesomeness of the grace of God.
1: إلى من يستمع منكم إلينا للمرة الأولى. نحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden.
1: رأينا في الحلقة الأولى إله النعمة في جنة عدن.
0: We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience.
1: ورأينا كم كان شفوقا ولطيفا في تعامله مع عصيان آدم وحواء.
0: Then in Ephesians chapter 2,
1: ثم رأينا في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: we saw how we are saved by grace alone.
1: رأينا كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: In our last broadcast,
1: ورأينا في الحلقة الماضية,
0: we saw what it means to fall from grace.
1: ماذا يعني أن نسقط من النعمة.
0: Today I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God.
1: واليوم أود أنني أتحدث إليكم عن كفاية نعمة الله.
0: I want you now to bring your Bible and to turn to 2 Corinthians chapter 12.
1: أود أنك تحضر كتابك المقدس وأن تتابع معي ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى أهل كورنثوس.
0: And we're going to read the first 10 verses.
1: سنقرأ الأعداد العشرة الأولى.
0: Are you ready?
1: هل أنت مستعد لذلك؟
0: Let's read together.
1: دعنا نقرأ معا. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا، لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني، ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بضعفاتي والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
0: Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: كانت هذه المشكلة أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل. ترى أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: Paul was facing some sort of a truck that showed up on the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل التي رويت قصتها.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him?
1: أية شوكة في الجسد تلك التي أرسلها الشيطان له لكي تعذبه؟
0: We do not know.
1: نحن لا نعرف.
0: No one knows.
1: ولا أحد يعرف.
0: There are lots of speculations, as you can imagine.
1: هناك تخمينات كثيرة كما يمكن أن تتصور.
0: Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character.
1: بعض الناس يقولون إنه ذكر أنها شوكة في الجسد، ومن ثم لابد أن تكون ضعفا في صفاته الأخلاقية.
0: Others have said that it was a malaria that he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor.
1: آخرون قالوا إنها نوع من الملاريا أصابته في مستنقعات جنوب آسيا الصغرى والتي تغزوها أسراب البعوض الكثيرة.
0: Still others suggested that Paul suffered from epilepsy.
1: بينما ذكر آخرون أنه كان مصابا بمرض الصرع.
0: Some scholars have said that it must have been a speech deficiency.
1: وقال بعض الدارسين إنه كان يعاني من ضعف في القدرة على النطق.
0: Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence.
1: لأنه قال في العدد الأول من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إنه لم يكن يستطيع أن يتكلم بطلاقة وفصاحة.
0: Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah.
1: وقال آخرون إن بولس لابد أنه كان يشعر بالأسى نحو زملائه اليهود الذين كانوا يرفضون الإيمان بالمسيح.
0: Probably one of the most plausible explanation is that he had a serious eye infection.
1: وربما كان أكثر التفاسير قبولاً هو أن بولس كان يشكو من ميكروب معدي خطير في عينيه.
0: The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment.
1: وكانت هذه الإصابة في عينه تعوق قدرته على الإبصار وقد سببت له كثيرا من الحرج والارتباك.
0: He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11.
1: وهو يقول لنا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر
0: that he was signing his name with large letters.
1: إنه كان يوقع باسمه بحروف كبيرة.
0: Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure.
1: مهما كانت تلك الشوكة التي كانت له في الجسد فنحن نعرف شيئا واحدا على وجه اليقين.
0: It was no minor irritation.
1: أنها لم تكن مجرد إثارة صغيرة.
0: It was no silly inconvenience.
1: ولا كانت مجرد عائق أحمق مزعج.
0: It was not just missing something he felt that he needed.
1: ولا كانت مجرد إحساسه بأنه فاقد لشيء ما كان يحتاج إليه.
0: This thorn caused the Apostle Paul physical torment and embarrassment.
1: هذه الشوكة سببت للرسول بولس عذابا جسديا وحرجا وارتباكا.
0: I say that because of what he said in 2 Corinthians 11.
1: أقول ذلك لأنه في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: There he tells us about some horrendous sufferings that he went through.
1: يحدثنا هناك عن بعض المتاعب والآلام الرهيبة التي اجتازها.
0: From being beaten to hunger to the rest of it.
1: من ضربات إلى جوع إلى آخر القائمة.
0: Yet Paul never asked to be delivered from any of these.
1: ومع ذلك فإن بولس لم يطلب أبدا أن يتحرر أو ينقذ من أي منها.
0: But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was.
1: لكنه مع ذلك استمر مثابرا في الصلاة لأجل هذا الشيء الواحد مهما كان.
0: It is no accident that God the Holy Spirit, who authored the scripture, did not tell us specifically what the problem was.
1: وليس على سبيل المصادفة أن الروح القدس الذي أوحى بالكتب المقدسة لم يخبرنا على وجه التحديد ماذا كانت المشكلة.
0: The Holy Spirit left that out deliberately.
1: لقد حذف الروح القدس ذلك عمدا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that all of those who go through any form of suffering,
1: حتى إن كل أولئك الذين يجتازون أي شكل من أشكال الألم,
0: can identify with the Apostle Paul's affliction.
1: يستطيعون أن يشبهوا أنفسهم بآلام وبلايا الرسول بولس.
0: If the affliction was bad eyesight,
1: فإذا كانت البلوى هي ضعف البصر,
0: only those who suffer from bad eyesight would have identified with him.
1: فإن كل أولئك الذين يعانون من ضعف البصر سيشعرون أنهم يتماثلون ويتطابقون مع الرسول بولس.
0: If it was depression,
1: إذا كانت البلوى هي الكآبة والإحباط,
0: only those who suffer from depression would have been able to identify with him.
1: فإن أولئك الذين يقاسون من الكآبة والإحباط هم فقط الذين يشعرون أنهم يماثلون الرسول بولس ويتطابقون معه.
0: But this way we can all imagine him hurting with whatever hurts us.
1: ولكن بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أن الذي يؤذيه هو أيضا يؤذينا.
0: This way we all can imagine him suffering with what makes us suffer.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتألم مما يجعلنا نحن أيضا نتألم منه.
0: This way we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتعذب مما يجعلنا نحن أيضا نتعذب معه.
0: This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly, just like you and I often do.
1: هذا الرجل التقي بهدوء طلب من الرب أن يتدخل لينقذه بسرعة تماما كما تطلب أنت وكما أطلب أنا في مرات كثيرة.
0: But I want you to look at God's response.
1: ولكني أرجو أنك تتأمل إجابة الرب له.
0: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Whatever your hurt may be,
1: مهما كانت جروحكم,
0: whatever your suffering is,
1: مهما كانت معاناتكم,
0: whatever your pain feels like,
1: مهما كانت آلامكم,
0: whatever your grieving that is crushing you,
1: مهما كان الحزن الذي يطحنكم,
0: God's promise for you is the same.
1: فإن وعد الرب لكم هو نفسه.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: My grace will give you power to overcome.
1: ستعطيك نعمتي القوة لكي تقهر.
0: My grace will give you strength to persevere.
1: ستعطيك نعمتي القدرة على أن تتحمل.
0: My grace will give you sufficient weapons for victory.
1: ستعطيك نعمتي الأسلحة الكافية للنصرة.
0: My grace will buoy you up above the raging waves.
1: ستجعلك نعمتي تطفو فوق الأمواج العاتية.
0: My grace will propel you above the hurling winds.
1: سترفعك نعمتي فوق الرياح التي تندفع بعنف.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh.
1: هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لك عن كل أنواع أشواك الجسد.
0: And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: وعن كفاية نعمة الله للتغلب على كل هذه الأشواك.
0: I will only be able to give you the outline, and in the next broadcast, I will go through these points one by one.
1: سأقدم لك الآن الملخص، وفي الحلقة القادمة سنتأمل في هذه النقاط بالتفصيل واحدة بعد الأخرى.
0: Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted.
1: دعني أحثك على الإنصات إلينا في المرة القادمة، لأني أعرف أنك سوف تتشجع وترتفع معنوياتك.
0: Here is the outline.
1: هذا هو الملخص.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: الشيطان هو صانع كل الأشواك.
0: Number two.
1: الأمر الثاني.
0: God's grace is able to take away the sting.
1: نعمة الله قادرة على أن تنتزع وخزة الشوكة ولدغتها.
0: Number three.
1: الأمر الثالث.
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: نعمة الله تأتي بالورود من الأشواك.
0: Now we will look at these three things in more details in our next broadcast.
1: في حلقتنا القادمة سوف نتأمل في هذه الأشياء بالتفصيل.
0: Be sure to join us then.
1: فاحرص على أن تلتقي بنا.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معك في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا مستحبينها.
0: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad that you have joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the middle of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin today by telling you a story.
1: أود أنني أبدأ رسالتي لكم اليوم بقصة.
0: Back in 1973,
1: في عام 1973,
0: two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia.
1: كان هناك طالبان شابان يقومان برحلة طولها 600 ميل من سيدني إلى ميلبورن.

0: من الطريق.
1: He began to make an effort to pass the slow-moving truck.
0: كان يحاول أن يبذل جهدا ليتجاوز عربة النقل بطيئة الحركة التي أمامه.
1: But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him.
0: كان يرى على وجه التأكيد سيارة أخرى أو عربة نقل أخرى قادمة من الطريق المضاد مباشرة نحوه.
1: So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again.
0: فكان لابد أن يعود إلى طريقه الأول مرة أخرى.
1: That went on for a little longer than his patience would tolerate.
0: واستمر الحال هكذا فترة أطول مما استطاع صبره أن يحتمل.
1: Finally, he got his chance.
0: وأخيرا وجد فرصته.
1: There was enough straight road and no oncoming traffic that he could see.
0: كان هناك طريق أوسع ولم تكن عربات قادمة من الطريق المقابل بقدر ما استطاع أن يرى.
1: So he pushed on the accelerator.
0: ولذلك تحرك بالسيارة بسرعة أكبر.
1: He was almost around the truck when another truck popped over the ridge heading right at him.
0: ولم يكد يتجنب عربة النقل أمامه حتى برزت فجأة عربة نقل أخرى متجهة نحوه مباشرة.
1: He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before.
0: فقاد السيارة بسرعة أكبر وضغط على دواسة البنزين حتى آخرها، الأمر الذي لم يعمله من قبل أبدا.
1: They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had.
0: وشعرا بأن السيارة كانت تندفع بسرعة فائقة بقوة كانت مختزنة فيها دون أن يعرفا ذلك.
1: That rush of reserved power glided them safely back into safety.
0: هذا الاندفاع من القوة المختزنة داخل السيارة جعل السيارة تنزلق بهما مرة أخرى عائدين إلى الأمان.
1: In a spiritual sense, that's the promise of God to the Apostle Paul in 2 Corinthians 12:9.
0: وبالمغزى الروحي كان ذلك هو وعد الله للرسول بولس في العدد التاسع من الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
1: He said, "My strength is made perfect for you, for my power is perfect in weakness."
0: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
1: A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency.
0: هناك مخزون روحي غني وفائق من قوة النعمة يفيض فينا في أوقات الأزمة الروحية.
1: At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge.
0: وفي بعض الأحيان في حياتنا كل منا اجتاز ظروفا تماثل ما نشعر به عندما تندفع عربة النقل مسرعة فوق الكوبري نحونا.
1: And most likely we were fearful and panicked.
0: وعلى الأرجح شعرنا بالرعب والفزع.
1: At some point in our lives, each of us experience a time of pain, disappointment, or loss.
0: في بعض المواقف في حياتنا كل منا اجتاز وقتا من الألم أو اليأس أو الخسارة.
1: At those times, most likely we feel desperate.
0: وفي تلك الأوقات على الأرجح نشعر بالكآبة والإحباط واليأس.
1: Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one,
0: سواء جاء هذا اليأس نتيجة فقدان شخص حبيب,
1: or the loss of hope,
0: أو فقدان الأمل,
1: or the loss of money,
0: أو فقدان المال,
1: or the loss of health,
0: أو فقدان الصحة,
1: or the deep betrayal by a friend,
0: أو بسبب خيانة عميقة من صديق,
1: or whatever other loss you may have experienced.
0: أو أي خسارة أخرى تكون قد لحقت بك.
1: When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things.
0: عندما تصادفنا ما يماثل عربات النقل هذه في حياتنا قادمة إلينا عبر الكوبري فنحن يمكننا أن نعمل شيئا من اثنين.
1: We can either panic and get into a mess.
0: يمكننا أن نصاب بالذعر ونشعر أننا في ورطة ومأزق.
1: Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow

0: allow him to pull us into safety.
1: أو يمكننا أن نعتمد على نعمة الله المعطاة لنا ونسمح له أن يجرنا إلى الأمان والسلامة.
0: We are in the midst of a series of messages on the awesomeness of the grace of God.
1: إلى من يستمع منكم إلينا للمرة الأولى، نحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden.
1: رأينا في الحلقة الأولى إله النعمة في جنة عدن.
0: We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience.
1: ورأينا كم كان شفوقا ولطيفا في تعامله مع عصيان آدم وحواء.
0: Then in Ephesians chapter 2,
1: ثم رأينا في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: we saw how we are saved by grace alone.
1: رأينا كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: In our last broadcast,
1: ورأينا في الحلقة الماضية,
0: we saw what it means to fall from grace.
1: ماذا يعني أن نسقط من النعمة.
0: Today I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God.
1: واليوم أود أنني أتحدث إليكم عن كفاية نعمة الله.
0: I want you now to bring your Bible and to turn to 2 Corinthians chapter 12.
1: أود أنك تحضر كتابك المقدس وأن تتابع معي ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى أهل كورنثوس.
0: And we're going to read the first 10 verses.
1: سنقرأ الأعداد العشرة الأولى.
0: Are you ready?
1: هل أنت مستعد لذلك؟
0: Let's read together.
1: دعنا نقرأ معا. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا، لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني، ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
0: Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: كانت هذه المشكلة أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل. ترى أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: Paul was facing some sort of a truck that showed up on the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل التي رويت قصتها.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him?
1: أية شوكة في الجسد تلك التي أرسلها الشيطان له لكي تعذبه؟
0: We do not know.
1: نحن لا نعرف.
0: No one knows.
1: ولا أحد يعرف.
0: There are lots of speculations as you can imagine.
1: هناك تخمينات كثيرة كما يمكن أن تتصور.
0: Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character.
1: بعض الناس يقولون إنه ذكر أنها شوكة في الجسد، ومن ثم لابد أن تكون ضعفا في صفاته الأخلاقية.
0: Others have said that it was a malaria that he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor.
1: آخرون قالوا إنها نوع من الملاريا أصابته في مستنقعات جنوب آسيا الصغرى والتي تغزوها أسراب البعوض الكثيرة.
0: Still others suggested that Paul suffered from epilepsy.
1: بينما ذكر آخرون أنه كان مصابا بمرض الصرع.
0: Some scholars have said that it must have been a speech deficiency.
1: وقال بعض الدارسين إنه كان يعاني من ضعف في القدرة على النطق.
0: Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence.
1: لأنه قال في العدد الأول من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إنه لم يكن يستطيع أن يتكلم بطلاقة وفصاحة.
0: Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah.
1: وقال آخرون إن بولس لابد أنه كان يشعر بالأسى نحو زملائه اليهود الذين كانوا يرفضون الإيمان بالمسيا.
0: Probably one of the most plausible explanations is that he had a serious eye infection.
1: وربما كان أكثر التفاسير قبولا هو أن بولس كان يشكو من ميكروب معدي خطير في عينيه.
0: The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment.
1: وكانت هذه الإصابة في عينه تعوق قدرته على الإبصار وقد سببت له كثيرا من الحرج والارتباك.
0: He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11.
1: وهو يقول لنا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر.
0: That he was signing his name with large letters.
1: إنه كان يوقع باسمه بحروف كبيرة.
0: Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure.
1: مهما كانت تلك الشوكة التي كانت له في الجسد، فنحن نعرف شيئا واحدا على وجه اليقين.
0: It was no minor irritation.
1: أنها لم تكن مجرد إثارة صغيرة.
0: It was no silly inconvenience.
1: ولا كانت مجرد عائق أحمق مزعج.
0: It was not just missing something he felt that he needed.
1: ولا كانت مجرد إحساسه بأنه فاقد لشيء ما كان يحتاج إليه.
0: This thorn caused the Apostle Paul physical torment and embarrassment.
1: هذه الشوكة سببت للرسول بولس عذابا جسديا وحرجا وارتباكا.
0: I say that because of what he said in 2 Corinthians 11.
1: أقول ذلك لأنه في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: There he tells us about some horrendous sufferings that he went through.
1: يحدثنا هناك عن بعض المتاعب والآلام الرهيبة التي اجتازها.
0: From being beaten to hunger to the rest of it.
1: من ضربات إلى جوع إلى آخر القائمة.
0: Yet Paul never asked to be delivered from any of these.
1: ومع ذلك فإن بولس لم يطلب أبدا أن يتحرر أو ينقذ من أي منها.
0: But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was.
1: لكنه مع ذلك استمر مثابرا في الصلاة لأجل هذا الشيء الواحد مهما كان.
0: It is no accident that God the Holy Spirit who authored the scripture did not tell us specifically what the problem was.
1: وليس على سبيل المصادفة أن الروح القدس الذي أوحى بالكتب المقدسة لم يخبرنا على وجه التحديد ماذا كانت المشكلة.
0: The Holy Spirit left that out deliberately.
1: لقد حذف الروح القدس ذلك عمدا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that all of those who go through any form of suffering,
1: حتى إن كل أولئك الذين يجتازون أي شكل من أشكال الألم,
0: can identify with the Apostle Paul's affliction.
1: يستطيعون أن يشبهوا أنفسهم بآلام وبلايا الرسول بولس.
0: If the affliction was bad eyesight,
1: فإذا كانت البلوى هي ضعف البصر,
0: only those who suffer from bad eyesight would have identified with him.
1: فإن كل أولئك الذين يعانون من ضعف البصر سيشعرون أنهم يتماثلون ويتطابقون مع الرسول بولس.
0: If it was depression,
1: إذا كانت البلوى هي الكآبة والإحباط,
0: only those who suffer from depression would have been able to identify with him.
1: فإن أولئك الذين يقاسون من الكآبة والإحباط هم فقط الذين يشعرون أنهم يماثلون الرسول بولس ويتطابقون معه.
0: But this way, we can all imagine him hurting with whatever hurts us.
1: ولكن بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أن الذي يؤذيه هو أيضا يؤذينا.
0: This way, we all can imagine him suffering with what makes us suffer.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتألم مما يجعلنا نحن أيضا نتألم منه.
0: This way, we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتعذب مما يجعلنا نحن أيضا نتعذب معه.
0: This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly, just like you and I often do.
1: هذا الرجل التقي بهدوء طلب من الرب أن يتدخل لينقذه بسرعة, تماما كما تطلب أنت وكما أطلب أنا في مرات كثيرة.
0: But I want you to look at God's response.
1: ولكني أرجو أنك تتأمل إجابة الرب له.
0: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Whatever your hurt may be,
1: مهما كانت جروحكم,
0: whatever your suffering is,
1: مهما كانت معاناتكم,
0: whatever your pain feels like,
1: مهما كانت آلامكم,
0: whatever your grieving that is crushing you,
1: مهما كان الحزن الذي يطحنكم,
0: God's promise for you is the same.
1: فإن وعد الرب لكم هو نفسه.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: My grace will give you power to overcome.
1: ستعطيك نعمتي القوة لكي تقهر.
0: My grace will give you strength to persevere.
1: ستعطيك نعمتي القدرة على أن تتحمل.
0: My grace will give you sufficient weapons for victory.
1: ستعطيك نعمتي الأسلحة الكافية للنصرة.
0: My grace will buoy you up above the raging waves.
1: ستجعلك نعمتي تطفو فوق الأمواج العاتية.
0: My grace will propel you above the hurling winds.
1: سترفعك نعمتي فوق الرياح التي تندفع بعنف.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh.
1: هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لك عن كل أنواع أشواك الجسد.
0: And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: وعن كفاية نعمة الله للتغلب على كل هذه الأشواك.
0: I will only be able to give you the outline. And in the next broadcast, I will go through these points one by one.
1: سأقدم لك الآن الملخص. وفي الحلقة القادمة سنتأمل في هذه النقاط بالتفصيل واحدة بعد الأخرى.
0: Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted.
1: دعني أحثك على الإنصات إلينا في المرة القادمة. لأني أعرف أنك سوف تتشجع وترتفع معنوياتك.
0: Here is the outline.
1: هذا هو الملخص.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: الشيطان هو صانع كل الأشواك.
0: Number two.
1: الأمر الثاني.
0: God's grace is able to take away the sting.
1: نعمة الله قادرة على أن تنتزع وخزة الشوكة ولدغتها.
0: Number three.
1: الأمر الثالث.
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: نعمة الله تأتي بالورود من الأشواك.
0: Now we will look at these three things in more details in our next broadcast.
1: في حلقتنا القادمة سوف نتأمل في هذه الأشياء بالتفصيل.
0: Be sure to join us then.
1: فاحرص على أن تلتقي بنا.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معك في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 17.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين طبعا بالأمثال ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء الثانية غير مألوفة عندهم، وذلك لإيضاح حقائق حب أو يبي صاحب المثل اللي هو المسيح المخلص إنه وصلها للناس. والمسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانا أو من أجله للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا حضرتوها مثل الفريسي والعشار اللي هو جمع الضرائب، وكيف صلى الفريسي بافتخار مفتخر بنفسه، والعشار صلى وطلب رحمة الله على الخطايا متاعه فقبل الله صلاته ومشى الحوش مبرر من ذنوبه. وينحكى ويحكوا ان في التاريخ ان الاسكندر المقدوني لما مات وصى ثلاث وصايا. الوصايا الاولى ان ما يشيلش النعش متاعه يوم الدفن الا الاطباء والدكاترة متاعه، لأنه هو اسكندر المقدوني كان قائد عظيم طبعا كما نعرفه من التاريخ، وكان عنده أطباء وعنده خدم وعنده يعني سلطان، فالناس ما يشيلوش إلا الأطباء متاعه. والوصية الثانية أن تنثر يعني تطرطش أو يطرطشوا في الجنازة متاعه قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كانت عنده أو اللي جمعها طول عمره، يعني الثروة متاعه. هو ماشي القبر خلاص مش حيشيل مع شيء، فالثروة متاعه توزع هكي تطرطش على الناس والفقراء يقدروا ياخذوا يستفيدوا من الثروة هذه. طبعا ان الناس يعرفوا من حكاية طرطيشة الذهب والفضة هذه ان كل وقت يعني مضيناه وقضيناه في جمع المال ما هوش الا هباء منثورة يعني بلا فائدة، وإن مش حناخده معانا حتى فتات الذهب، فالقبر حنمشوا له فضيين فيش معانا إلا إذا نحن مؤمنين أو غير مؤمنين. الوصية الثالثة والأخيرة اللي قالها الإسكندر المقدوني قال لهم لما ترفعوني على النعش طلعوا يدي من الكفن وخلوهم يعني يدي برا من الكفن وخلوهم معلقات برا وهم مفتوحات باش يعرفوا الناس ان نحن جينا لهذه الدنيا ايدينا فاضيه وحنطلع منها ايدينا فاضيه ما نشيلوش معنا شيء للقبر. طبعا مزبوط هذه حكمه عمليه اكتشفها القائد اليوناني ذكي اللي هو اسكندر المقدوني لما قرب كبر في العمر وقرب على الموت، لما جاء واحد المخلص المسيح طلب منه ان يقول الخوه ان يتقاسم معه الميراث متاع ابوهم، جاوب المسيح وقال له يا انسان من حطني عليك مقاضي والله مقسم في الميراث وكذا، فقال له من حطني عليك مقاضي او مقسم، وقال لهم شوفوا وتحفظوا يعني ابتعدوا من الطمع، فراهو لما متى كان الحد شيء واجد فما هيش حياته من امواله. وضرب لهم المسيح مثل وقال انسان غني ان اختصبت الكورتة يعني اختصبوا منه الاملاك متاعه والورث متاعه، ففكر في نفسه وقال شنو ندير لان ما عنديش مكان ثاني نجمع فيه الاثمار متاعي، وقال ندير هكي خير نهدم المخازن متاعي ونبني بني اعظم ونجمع غادي كل الغلة والخيرات متاعي، ونقول لنفسي يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة استريحي وكولي واشربي وفرحي. فقال الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه اللي وديتها المن تكون. وهنا علق المسيح وقال هكي لكنز أو يكنز لنفسه وما هوش غني إلا الله. طبعا الآيات هذه موجودة في إنجيل لوقا إصحاح 12 من الآية 113 إلى 121، وح
حنشوفوا تفصيل أو شرح للمثل هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما سمعنا قبل الفاصل الآية اللي وردت في إنجيل لوقا في الإصحاح 12، طبعا
1: كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة.
0: حقيقة لما
1: أما
0: قال أن
1: فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا
0: في حينها تنبنى عليه القيم الروحية الصحيحة والمنهج السليم. لهذا ما كانش غريب أن حذرنا المخلص المسيح من الطمع.
1: فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت
0: لكن
1: الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجسع
0: مدمر
1: وسجدوا
0: لأن
1: وحمدوا الرب
0: علاقة
1: لأنه صالح وإلى الأبد
0: يعني
1: رحمته.
0: المال
1: فهل
0: هيأت
1: قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء
0: يعني
1: ممتع
0: علينا أن نكون حذرين
1: فالدخول إلى الأقداس
0: وأن ما يكون هدفنا بس
1: ومسؤولي.
0: هو جمع المال وبأي وسيلة كانت. بعدين استرسل وكمل المسيح فتكلم بمثل عليه رجل غني اختصبت كورتا، ولما حب أن يجمع الأثمار متاعه اكتشف أن المخازن ما توسعش لكل الغلات متاع الأثمار، فقرر أن يهدمها ويبني مخازن أكبر يجمع فيها الخيرات متاعه. هن نفس هذا الغني وقال يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة، استريحي وكولي واشربي وافرحي. يعني خلاص هو جنى الثمر متاعه حطهم في المخازن اللي بناه جديد عباهن وقعد يعني يصرف منه يبيع وياكل ويشرب منه ونايم يعني فرحان. ما كانش خطر الراجل هذا طبعا الغني إنه قرر بناء مخازن أكبر. هذا يعني التوسع، هذا واحد يبني بيت أكبر يبني مخزن أكبر يوسع في رزقه عادي مش مشكلة، لكن هو ظن إن الثروة هذه حتوفر له حياة سعيدة ولسنين طويلة، وتجاهل إن حياة الإنسان ما تعتمدش على الثروة اللي يملكها لكن تعتمد على علاقته الحية مع الله الخالق وعليه القيم الروحية الصحيحة اللي لازم لنا يتحلى بها الإنسان. لهذا لقاء الغني نفسه في هذا المثل قدام أو في وجه نهاية مؤلمة أو نهاية حزينة نقوله، لما قال الله يا غبي الليلة هذه تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها لمن تكون. المفهوم أن الله قال له يا غبي في الليلة هذه يعني حنرفع روحك، يعني حيموت الراجل، فهل الأكداس المقدسة من الخيرات اللي يجمعها حتكون المن؟ وهنا علق المسيح وقال الشيء هذا هيك اللي يكنز نفسه وما هوش غني لله، يعني تنسى الله وتبدأ له في روحك في أملاكك طبعا حتخسر. فمن المهم أن يكون إنسان غني لله أولا بيش تكون حياته مبنية على أساس متين ووافق. ننتقل أخوتي المستمعين إلى استراحة قصيرة بعدين نرجع.

صور راحت وغير التقييف تحنك لو تسلب راحت الغاب يوم تفكير ولا تفكير تفكير في الميفات مسار محسوم يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم يحط

0: أخوتي المستمعين، كما شفنا أو كما قلنا قبل الفاصل على قصة الغني هذا اللي مات أو الله طلب روحه قبل ما يستفيد من الخيرات اللي جمعها. أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن حب المال والجري باش تجمع ثروة هم من أقوى الإغراءات اللي تجذب الإنسان؟ ولما يصبح هدف الإنسان في الحياة هو بس الجري باش أو السعي باش يصبح غني، ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وعلى حساب القيم الروحية، يفقد إدراك المعنى حقيقي للحياة. يعني كمثال، واحد تاجر غني، المفروض واحد يمشي يصلي مثلا، يعني صلاة جماعية كما نقوله، أو يمشي الحوش باش يصلي، تلقاه مش حيلتزم بالصلاة، ممكن لما روح الحوش يصلي مرة واحدة، لكن مش حيسيب الشغل يقول لك والله مشغول تو، انا عندي صفقه، جايني واحد جايبين لي بضاعه بنمشي نشيل بضاعه.
1: عقد الماضي ليست الا اعباء ثقيله يشوق عليك حملها فوق ظهرك،
0: يعني اتقياء
1: وسارعوا الى اخراجها من حقيبه سفرك وتخلص منه.
0: الشيء هذا ويفقد الانسان علاقته مع الله، ويبدا الفصل هو نفسه
1: من
0: أخطاء
1: الله، لكن الماضي
0: هو يفصل ما بينه وبين
1: اعتبار
0: الله،
1: تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.
0: الشيء لقى الإنسان غني اللي ضربنا به المثل في وجه الحقيقة،
1: إنك أنت من يصنع
0: لما جمع نساء الله
1: تغلق عنيك فتصير في الماضي،
0: وبعدين
1: تغلقها مرة
0: لما
1: أخرى
0: كل شيء قال الناس خلاص فرحت توانا لأن عندي كل شيء، واو بناكل ونشرب وننبسط ونفرشك
1: عندما تصفح،
0: لكن
1: فأنت لا تغير الماضي
0: الله
1: بل تغير المستقبل،
0: بناخذ روحك. فهو ما يعلمش الغيب طبعا،
1: حتى
0: ما دارش حساب اليوم هذا
1: كان أجمل،
0: إنه حيموت قبل ما حتى يستفيد من الخيرات نتاعه. لو نحن رجعنا
1: لوصيه الماضي لن تصل بك
0: هذا اسكندر المقدوني اللي اكتشف الحقيقه
1: لدينا حياه واحده
0: الموت
1: ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله
0: هو
1: ذلك العمل الذي سيدوم.
0: نبهنا الامر هذا بالذات لما قال في رسالته الأولى،
1: إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك،
0: لأن ما خشيناش العالم بشيء، يعني خشينا فاضيين العالم، وواضح أن ما نقدروش نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفوا بهم. وبعدها حذرنا الرسول بولس من الجري وراء جمع المال في نفس الإصحاح هذا والآيات اللي بعدها على طول، فقال وأما اللي يبوا أن يكونوا أغنياء فيتيحوا في تجربة وفخ وشهوات واجدة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل الكل الشرور، اللي إذا ابتغاه قوم ضلوا على الإيمان وطعنوا أرواحهم بوجع واجدة. إذن محبة المال والسعي أو الجري باش نجمعوه هم من الأمور اللي تفسد الإنسان أو تفسد أخلاق الإنسان وعلاقته الروحية مع الله، والطيحة في حاجات واجدة مضرة وتشيل الطريق الهلاك، بالضبط كيف ما صار مع هذا الرجل الغني الغبي في المثل متاع المخلص المسيح. لكن الرسول بولس نصحنا وقال وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في رسالة الأولى تيموثاوس إصحاح 6 الآية 6. طبعا هنا في الآية 7 و10 تكلم عليه عواقب الجري وراء المال، لكن في الآية اللي قبل منها اللي هي الآية 6 قال التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، يعني إنسان علاقته لازم تكون مع الإله خالقنا 100% على طريقه مع الله السليم، ويكون قنوع بالحاجات اللي هي الدنيا.

فرحان وزعلان في نفس الوقت، جوعان في نفس الوقت، شبعان عطشان مرت وفي نفس الوقت مشموس. هذه قوانين ثابتة أبدية أزلية من الله الخالق. فالتقوى مع القناعة هي التجارة العظيمة. وقلنا قناعة هي عكس الطمع. فلما يكون الإنسان قنوع يتحلى بالغنى الإلهي طبعا هي التقوى، يقدر أن يضمن لنفسه حياة سعيدة هنا على الأرض. لن يكون شيء بديهي، يعني هتكون

0: عادي، هذه غنى لله. وإن تحلو أو عندك صفة القناعة اللي هي قناعة كنز لا يفنى، وإن تبتعد على الطمع وحب المال. الحل والطريق الوحيد ما هوش إلا عليكم أن أنتوا، وهذه فرصتكم اليوم قبل بكرة، أنكم تجوا لله بالتوبة والإيمان بالمخلص يسوع المسيح اللي بروحه يقدر يحرك من عبودية حب المال والطمع، وأن خليك التحلى بالقناعة اللي هي كنز اللي يفنى وكل الصفات الإيجابية البناءة. أخوتي المستمعين فكروا كويس بعدين قرروا. خاتمة
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية،
0: إذا كان عندك غير أي متوقع سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية رسلونا على عنواننا اللي هو
1: جرت التجربة في مطعم، حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة
2: بأن قام النادل بإعطاء الحلوى
1: ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%. في الثانية زاد بمقدار 14.1%. وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معه. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: عن مراهق وعلى الأهل. وفي المرحلة دي المراهق بيحاول يكتشف نفسه ويكتشف شخصيته الجديدة، وإنه يقوم بشوية مغامرات ومجازفات ويحاول يستقل عن أهله. ونلاقيه أوقات كده بيكون مقفول على نفسه خالص، وأوقات تانية عايز يخرج ويقابل صحابه ويبقى ليه دنيا يعني كده، وأوقات كمان بيبقى هادي، وأوقات تانية بيبقى متعصب ومش عاجبه العجب ومش عايز أبدا يسمع لآراء بابا أو مامته، دايما بينتقدهم. والانتقادات دي نفسها بتقلق الأهل، بتخليهم دايما حاسين بصدمة، وإزاي يعني يعرفوا يتعاملوا معاه في المرحلة ديت. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني رجعت معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هيكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بنت راجل عظيم اسمه يفتح الجلعادي، ومعنديش إخوات خالص، وخرجت أقابل بابا وهو راجع منتصر من حرب جديدة جداً، وكنت مبسوطة جداً لرجوعه والانتصاره، وعشان كده كنت بعزف بالدف وبرقص كمان. وكانت المفاجأة حزن بابا لما شافني أول واحدة في استقباله، وكان سبب حزنه أنه كان قاطع عهد بينه وبين ربنا أنه لو ربنا أعطاه النصرة أول واحد هيقابله لما يرجع هيقدمه ذبيحة لله، وجي دوري أني أطيع وأخضع للأمر حتى لو كان دي نهاية حياتي. رغم أن الموضوع كان صعب جداً، لكن أنا نفذته بكل شجاعة، لأن ده عهد ما ينفعش أصغر بابا قدام الله.

0: شفنا فتاة صغيرة لكن مليانة إيمان بربنا، وعندها طاعة لباباها وشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة، وعندها قدرة تحمل المسؤولية بدرجة كبيرة جدا حتى لو في تكلفة. عرفت إزاي تقدر الموضوع الصح وخضعت للأمر كمان الإلهي من ناحية ربنا. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: أهلا بيكم من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. أوقات الطاعة ممكن تكلفنا أمور صعبة في حياتنا، يا ترى إيه الأمر اللي أنا وإنتي محتاجينه عشان نطيع في ربنا حتى لو فيه تكلفة؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

علينا بنفسك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب. احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب. اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع. انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب. نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب. احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. امين.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: العلماء بيحطوا نظريات عن وجود المادة المضادة اللي بتطلع طاقة ما نقدرش نتخيل قوتها لما بتلمس المادة. الكتاب المقدس بيقول لنا عن ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، وهو مش مجرد نظرية، هو هيظهر كقائد عالمي عظيم بيدور على عبادة البشر وعايزها. الكائن الشرير ده هيكون عدو ليسوع الحقيقي، وحياته هتكون تقليد لحياة المسيح في موته وقيامته تاني. النهاردة احنا هنقابل ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرب حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في حربة في مكتبة هوفبرغ في فيينا، ناس كتير كانوا مصدقين إنها الحربة اللي استعملها الجندي الروماني اللي طعن بيها جنب المسيح. لما هتلر كان في فيينا قبل ما يبقى مشهور، قضى وقت كبير في هوفبرغ، والناس بيقولوا إنه لما بص للحربة دي وكان مؤمن إن هي دي الحربة الأصلية، على الرغم من إن كان في 45 حربة قالوا إن ليهم نفس الشرف، أو لازم نقول نفس العار، بص للحربة جامد ودعاها إن روحها تمتلكه. في واحد شافه وقال إن هتلر غرق في نور خارجي لما عمل كده. وبعدين لما هتلر راح ميونخ زي ما كلنا عارفين، أخدته لأعمق مستوى من التحول الغريب. وديتريتش إيكهارت اللي كان مرشد هتلر قال إن هتلر اتمسح على إنه المسيح، كان لازم يرقص، لكن أنا اللي كتبت اللحن، وعلشان أنا اللي عرفته على السلطات هيكون ليا تأثير على ألمانيا كلها أكتر من أي ألماني. فيه واحد قال إن جسد هتلر كان مجرد غلاف للروح اللي سكناه. ليه كل ما بنتكلم عن ضد المسيح دايما بنفكر في هتلر، مش بنفكر في ستالين أو ماو تسي تانج، وكلهم قتلوا برضو أضعاف الملايين من الناس؟ احنا بنفكر في هتلر كنموذج أولي لضد المسيح لكم سبب. أولا علشان ظهر في ألمانيا بطريقة ديمقراطية، مش بالظبط، علشان ما كانش معاه أغلبية الرايخ البرلمان الألماني، لكن هو كان قادر يقضي على كل أعدائه ويبقى الفورر، وهي كلمة ألمانية معناها قائد. في سبب تاني، وهو إن الألمان كانوا بيعشقوه. أنا اتكلمت مع ألمان من اللي كانوا عايشين في الفترة الزمنية دي، وقالوا إن الأمريكان مش هيفهموا أبداً تأثير هتلر عليهم، إحساس النشوة. المشككين كانوا بيروحوا نيرنبرغ في التجمعات الكبيرة ويرجعوا هم بيقولوا أبانا أدولف الذي في نيرنبرغ ليأتي الرايخ الثالث. يا على الدكتاتور ده. في سبب تاني بيخليني أعتبره نموذج أولي لضد المسيح، وده بسبب كرهه لليهود، علشان الكتاب المقدس بيعلمنا إن فيه راجل تاني شرير أكتر من هتلر هيجي زي ما هنشوف بعد شوية، وهو كمان هيحاول يبيد الجنس اليهودي ويعمل شرور هتلر نفسه ما فكرش فيها، شرور سمحت لنا التكنولوجيا الحديثة إننا نعملها. اللي عايز أعمله هو أني أطلب منك تاخد كتابك المقدس وتفتحه على رؤية 13، وهنفضل هناك. أنا هقرأ شوية آيات تانية، لكن رؤية 13 هو النص اللي عايزك تفضل فيه، علشان إحنا هندور في آيات محددة عن حاكم العالم القادم لما يسوع يختار يصبر على عدو شرير جدا. لما بنفكر في ضد المسيح افتكروا أن اسمه بيبدأ بكلمة ضد. كل حاجة بيعملها يسوع الشيطان هيكون عايز يعملها، وبدرجة معينة هيعملها. في واحد لقى قايمة من 20 تشابه بين يسوع وضد المسيح، أنا هدي لك 5 أو 6 أو 7 بس. شوية من التشابهات هي دي: الاتنين هيقولوا إنهم الله، يسوع قال إنه الله وضد المسيح هيقول إنه الله. الاتنين بيعملوا عهد مع إسرائيل، الاتنين بيظهروا في هيكل، الاتنين عبدوهم الناس وتوجوهم، الاتنين بيعملوا آيات وعجائب، الاتنين عندهم جيوش، والاتنين يتقتلوا ويقوموا من بين الأموات. هبتدي برؤية 13 واشرح الآيات القليلة الأولى وبعدين اللي هنعمله إننا هناخد جولة في حياة ضد المسيح وهنعرض مسيرة حياته. وهتلاحظ إن مكتوب فرأيت وحشا. يوحنا شاف الوحش ده. بالمناسبة وأنا عايز أحذرك إنه وحش رهيب. ده مش حيوان أليف. ده وحش شرس. وحش فظيع وهو فعلا وحش رهيب. مكتوب فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون. وعلى قرونه 10 تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. خلينا نقف هنا لدقيقة واحدة علشان احنا لازم نمشي في الموضوع بسرعة. لما الكتاب بيقول ان الوحش عنده 10 قرون، القرون دي بتمثل الملوك اللي هيكونوا مبسوطين جدا وهم بينفذوا كل رغبات ضد المسيح. هيحكموا في الفترة الزمنية دي لكنهم هيكونوا خاضعين ليه وهينفذوا كل طلباته. 7 رؤوس بتشير لسلسلة من الممالك المختلفة، والحيوان اللي انتوا شايفينه النمر بيمثل اليونان، الدب بيمثل مادي وفارس، وبعدين الأسد إشارة لبابل. طيب ممكن تقول لي ازاي انت عارف كل ده؟ هو انت بتخترع الحاجات دي كلها؟ لا مش حقيقي. لو بصيت في سفر دانيال هتشوف نفس الحيوانات، هتشوف نفس الترتيب، وبالمناسبة نفس الوصف الدقيق عن التنين الأحمر موجود في إصحاح 12، الإصحاح اللي قبله في سفر الرؤيا. لما بتفكر في ضد المسيح لازم تفكر في مملكة، وبرضو لازم تفكر في شخص علشان شخصيته هي تجسيد للمملكة دي كلها. التكتل ده، المجموعة دي من الدول والقوى اللي تعاد إحيائها تقريبا هتخرج من أوروبا، الإمبراطورية الرومانية الأوروبية اللي تعاد إحيائها. طيب كل ده بالمناسبة كان مقدمة. دلوقتي إحنا عايزين نبتدي بسيرة حياة ضد المسيح، لكن قبل ما نعمل كده ممكن تسأل سؤال، إحنا هنكون فين لما كل ده يحصل؟ طيب إذا كان السيناريو صحيح إننا لازم نفكر في مجيء يسوع على مرحلتين مش مرحلة واحدة بس، فده معناه إن الكنيسة هتكون اتخطفت. إحنا اللي بنؤمن بيسوع وبنثق فيه هنكون في السماء، وبعد كده هتكون في فترة من الزمن ممكن تكون كم سنة لما شوية من الدول المختلفة يتحالفوا لنهاية الزمان، وهنا هيظهر ضد المسيح وهيبدأ فترة 7 سنين بعمل عهد مع إسرائيل. وخلال الفترة الزمنية دي زي ما تعلمنا في العظات اللي فاتت هيخلص ناس كتير، هنكتشف ان فيه قديسين في الضيقة وهتحصل حاجات كتير. لو انت مش مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، فلما تبص على الكلام ده، وده هيكون حدث لينا كلنا لو كنا عايشين في الوقت ده، كلنا هنشارك فيه. وانا بفكر زي ما انت بتفكر فيه واحنا بنقرا النص، هتشوف ان الاختطاف قبل الضيقة هو الرأي الصح. أنا أقدر أضمن لك إن ده هيكون اختيارك المفضل، لكن إحنا مش بنبني الموضوع على التفضيل. إحنا لازم نبص على الكتاب المقدس ونكتشف إزاي قطع اللغز دي هتتجمع مع بعض. طيب مسيرة حياة ضد المسيح. رقم 1، هيظهر من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها. أنت عارف إن لو ده فصل دراسي كنا رجعنا لسفر دانيال وقرينا كل النصوص. دانيال اتنبأ بكل النبوات دي، وسفر الرؤيا كأنه زي تفسير لبعض النبوات دي. لما بتفهم سفر دانيال فانت بتكون جاهز انك تفهم سفر الرؤيا. لكن خليني الأول أقرأ لك من سفر دانيال إصحاح 7، لما الكتاب بيقول ان كان فيه قرن صغير، حاكم صغير، وغلب الحكام التانيين، وبعد كده الفم ده بقى بيتكلم بتجديف عظيم إلى آخره. دي إشارة لضد المسيح. هو هيبتدي صغير، محدش هيعرف مين هو، هيكون مش مزعج خالص، لكن لما يكتسب السلطة وقتها هتشوف حقيقته. لكن خليني أقرأ اللي قاله الكتاب في دانيال وإصحاح 8، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل، هيكون ذكي جدا، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده. وبعد كده هيكسر رئيس الرؤساء اللي اسمه يسوع، وده بالضبط اللي بيعلمه لنا سفر الرؤيا زي ما هنشوف بعد شوية. في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا فيه شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله.
0: صديقي، أنت بتسمع سلسلة العظات دي اللي بعنوان الملك جاي، عن الاستعداد لمقابلة يسوع. لو صعب بالنسبة لك أنك تحفظ ترتيب الأحداث اللي احنا مؤمنين أنها هتحصل على كوكب الأرض، فحجتنا هي إن الرب يسوع المسيح هيجي فعلا حتى لو إحنا غلطانين في ترتيب شوية من الأحداث دي. ده مش لازم يمنعنا إننا نبطل ندرس النبوة، علشان نفتكر إن الهدف هو إننا نتغير ونكون متحمسين لمجيء إلهنا. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى إنك تكون معنا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، علشان نكمل سلسلة العظات دي. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤيا من العهد الجديد، وبيقول لنا على حاجات كتير عن مجيء ضد المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معكم على اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي حيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول: وتوى هك يقول الرب خالقك يا يعقوب، ما تخافش لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش حتغرق. إذا مشيت في النار فمش حتلدعك، واللهيب مش حيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبأ بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك، ما تخافش لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد، عظيم هو الرب وحميد واجد، وما فيش العظمة نهاية، من جيل الجيل يسبحوا أعمالك وبجبروتك يخبروا، بجلال مجد حمدك وحاجات عجائبك نتأمل، بقوة مخاوفك ينطقوا وبعظمتك نتكلم، ذكر كثرة صلاحك يبينوا وبعدلك يسبحوا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمت على كل أعماله، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركوك صلاحك، بمجد ملكك يتكلموا بجبروتك يخبروا، باش يعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ملكك ملك كل الأزمان وسلطانك في كل جيل وجيل.

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك توسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبه كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه، اللي يدعوه بالحق يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

أخوتي أحبائي المستمعين، في وقتنا هذا وأيامنا الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصيا تو نحس بإحباط كبير وغمة على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه أذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيوني تفتح على المستقبل المشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش اللي مضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك. نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتناعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفع إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين واطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقول لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلبوا فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح. آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad that you have joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the middle of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin today by telling you a story.
1: أود أنني أبدأ رسالتي لكم اليوم بقصة.
0: Back in 1973,
1: في عام 1973,
0: two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia.
1: كان هناك طالبان شابان يقومان برحلة طولها 600 ميل من سيدني إلى ملبورن في أستراليا.
0: There were no highways back then.
1: وفي ذلك الوقت لم تكن هناك الطرق العامة الكبيرة.
0: Only one lane traveling in each direction.
1: كان هناك فقط ممر واحد ضيق في كل اتجاه.
0: For some time on the road to Melbourne, they were stuck behind a slow-moving truck.
1: وفي الطريق إلى ملبورن، اضطرا للسير ببطء خلف عربة نقل كانت تتحرك أيضا ببطء.
0: Every time the driver saw a straight stretch of road,
1: وفي كل مرة كان السائق يرى جزءا ممتدا من الطريق.
0: He began to make an effort to pass the slow-moving truck.
1: كان يحاول أن يبذل جهدا ليتجاوز عربة النقل بطيئة الحركة التي أمامه.
0: But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him.
1: كان يرى على وجه التأكيد سيارة أخرى أو عربة نقل أخرى قادمة من الطريق المضاد مباشرة نحوه.
0: So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again.
1: فكان لابد أن يعود إلى طريقه الأول مرة أخرى.
0: That went on for a little longer than his patience would tolerate.
1: واستمر الحال هكذا فترة أطول مما استطاع صبره أن يحتمل.
0: Finally, he got his chance.
1: وأخيرا وجد فرصته.
0: There was enough straight road and no oncoming traffic that he could see.
1: كان هناك طريق أوسع ولم تكن عربات قادمة من الطريق المقابل بقدر ما استطاع أن يرى.
0: So he pushed on the accelerator.
1: ولذلك تحرك بالسيارة بسرعة أكبر.
0: He was almost around the truck when another truck popped over the ridge heading right at him.
1: ولم يكد يتجنب عربة النقل أمامه حتى برزت فجأة عربة نقل أخرى متجهة نحوه مباشرة.
0: He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before.
1: فقاد السيارة بسرعة أكبر وضغط على دواسة البنزين حتى آخرها، الأمر الذي لم يعمله من قبل أبدا.
0: They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had.
1: وشعرا بأن السيارة كانت تندفع بسرعة فائقة بقوة كانت مختزنة فيها دون أن يعرفا ذلك.
0: That rush of reserved power glided them safely back into safety.
1: هذا الاندفاع من القوة المختزنة داخل السيارة جعل السيارة تنزلق بهما مرة أخرى عائدين إلى الأمان.
0: In a spiritual sense, that's the promise of God to the Apostle Paul in 2 Corinthians 12:9.
1: وبالمغزى الروحي كان ذلك هو وعد الله للرسول بولس في العدد التاسع من الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
0: He said, "My strength is made perfect for you, for my power is perfect in weakness."
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency.
1: هناك مخزون روحي غني وفائق من قوة النعمة يفيض فينا في أوقات الأزمة الروحية.
0: At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge.
1: وفي بعض الأحيان في حياتنا كل منا اجتاز ظروفا تماثل ما نشعر به عندما تندفع عربة النقل مسرعة فوق الكوبري نحونا.
0: And most likely we were fearful and panicked.
1: وعلى الأرجح شعرنا بالرعب والفزع.
0: At some point in our lives, each of us experience a time of pain, disappointment, or loss.
1: في بعض المواقف في حياتنا، كل منا اجتاز وقتا من الألم أو اليأس أو الخسارة.
0: At those times, most likely we feel desperate.
1: وفي تلك الأوقات على الأرجح نشعر بالكآبة والإحباط واليأس.
0: Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one,
1: سواء جاء هذا اليأس نتيجة فقدان شخص حبيب,
0: or the loss of hope,
1: أو فقدان الأمل,
0: or the loss of money,
1: أو فقدان المال,
0: or the loss of health,
1: أو فقدان الصحة,
0: or the deep betrayal by a friend,
1: أو بسبب خيانة عميقة من صديق,
0: or whatever other loss you may have experienced.
1: أو أي خسارة أخرى تكون قد لحقت بك.
0: When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things.
1: عندما تصادفنا ما يماثل عربات النقل هذه في حياتنا قادمة إلينا عبر الكوبري, فنحن يمكننا أن نعمل شيئا من اثنين.
0: We can either panic and get into a mess.
1: يمكننا أن نصاب بالذعر ونشعر أننا في ورطة ومأزق.
0: Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow Him to pull us into safety.
1: أو يمكننا أن نعتمد على نعمة الله المعطاة لنا ونسمح له أن يجرنا إلى الأمان والسلامة.
0: We are in the midst of a series of messages on the awesomeness of the grace of God.
1: إلى من يستمع منكم إلينا للمرة الأولى, نحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden.
1: رأينا في الحلقة الأولى إله النعمة في جنة عدن.
0: We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience.
1: ورأينا كم كان شفوقا ولطيفا في تعامله مع عصيان آدم وحواء.
0: Then in Ephesians chapter 2,
1: ثم رأينا في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: we saw how we are saved by grace alone.
1: رأينا كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: In our last broadcast,
1: ورأينا في الحلقة الماضية,
0: we saw what it means to fall from grace.
1: ماذا يعني أن نسقط من النعمة.
0: Today I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God.
1: واليوم أود أنني أتحدث إليكم عن كفاية نعمة الله.
0: I want you now to bring your Bible and to turn to 2 Corinthians chapter 12.
1: أود أنك تحضر كتابك المقدس وأن تتابع معي ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى أهل كورنثوس.
0: And we're going to read the first 10 verses.
1: سنقرأ الأعداد العشرة الأولى.
0: Are you ready?
1: هل أنت مستعد لذلك؟
0: Let's read together.
1: دعنا نقرأ معا. إنه لا يوافقني أن أفتخر, فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر, ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا, لأني أقول الحق, ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد, ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني, فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بضعفاتي والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
0: Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: كانت هذه المشكلة أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل. ترى أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: Paul was facing some sort of a truck that showed up on the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل التي رويت قصتها.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him?
1: أية شوكة في الجسد تلك التي أرسلها الشيطان له لكي تعذبه؟
0: We do not know.
1: نحن لا نعرف.
0: No one knows.
1: ولا أحد يعرف.
0: There are lots of speculations, as you can imagine.
1: هناك تخمينات كثيرة كما يمكن أن تتصور.
0: Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character.
1: بعض الناس يقولون إنه ذكر أنها شوكة في الجسد، ومن ثم لابد أن تكون ضعفا في صفاته الأخلاقية.
0: Others have said that it was a malaria that he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor.
1: آخرون قالوا إنها نوع من الملاريا أصابته في مستنقعات جنوب آسيا الصغرى والتي تغزوها أسراب البعوض الكثيرة.
0: Still others suggested that Paul suffered from epilepsy.
1: بينما ذكر آخرون أنه كان مصابا بمرض الصرع.
0: Some scholars have said that it must have been a speech deficiency.
1: وقال بعض الدارسين إنه كان يعاني من ضعف في القدرة على النطق.
0: Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence.
1: لأنه قال في العدد الأول من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إنه لم يكن يستطيع أن يتكلم بطلاقة وفصاحة.
0: Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah.
1: وقال آخرون إن بولس لابد أنه كان يشعر بالأسى نحو زملائه اليهود الذين كانوا يرفضون الإيمان بالمسيح.
0: Probably one of the most plausible explanations is that he had a serious eye infection.
1: وربما كان أكثر التفاسير قبولاً هو أن بولس كان يشكو من ميكروب معدي خطير في عينيه.
0: The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment.
1: وكانت هذه الإصابة في عينه تعوق قدرته على الإبصار وقد سببت له كثيرا من الحرج والارتباك.
0: He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11.
1: وهو يقول لنا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر
0: that he was signing his name with large letters.
1: إنه كان يوقع باسمه بحروف كبيرة.
0: Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure.
1: مهما كانت تلك الشوكة التي كانت له في الجسد فنحن نعرف شيئا واحدا على وجه اليقين.
0: It was no minor irritation.
1: أنها لم تكن مجرد إثارة صغيرة.
0: It was no silly inconvenience.
1: ولا كانت مجرد عائق أحمق مزعج.
0: It was not just missing something he felt that he needed.
1: ولا كانت مجرد إحساسه بأنه فاقد لشيء ما كان يحتاج إليه.
0: This thorn caused the Apostle Paul physical torment and embarrassment.
1: هذه الشوكة سببت للرسول بولس عذابا جسديا وحرجا وارتباكا.
0: I say that because of what he said in 2 Corinthians 11.
1: أقول ذلك لأنه في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: There he tells us about some horrendous sufferings that he went through.
1: يحدثنا هناك عن بعض المتاعب والآلام الرهيبة التي اجتازها.
0: From being beaten to hunger to the rest of it.
1: من ضربات إلى جوع إلى آخر القائمة.
0: Yet Paul never asked to be delivered from any of these.
1: ومع ذلك فإن بولس لم يطلب أبدا أن يتحرر أو ينقذ من أي منها.
0: But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was.
1: لكنه مع ذلك استمر مثابرا في الصلاة لأجل هذا الشيء الواحد مهما كان.
0: It is no accident that God the Holy Spirit, who authored the scripture, did not tell us specifically what the problem was.
1: وليس على سبيل المصادفة أن الروح القدس الذي أوحى بالكتب المقدسة لم يخبرنا على وجه التحديد ماذا كانت المشكلة.
0: The Holy Spirit left that out deliberately.
1: لقد حذف الروح القدس ذلك عمدا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that all of those who go through any form of suffering,
1: حتى إن كل أولئك الذين يجتازون أي شكل من أشكال الألم,
0: can identify with the Apostle Paul's affliction.
1: يستطيعون أن يشبهوا أنفسهم بآلام وبلايا الرسول بولس.
0: If the affliction was bad eyesight,
1: فإذا كانت البلوى هي ضعف البصر,
0: only those who suffer from bad eyesight would have identified with him.
1: فإن كل أولئك الذين يعانون من ضعف البصر سيشعرون أنهم يتماثلون ويتطابقون مع الرسول بولس.
0: If it was depression,
1: إذا كانت البلوى هي الكآبة والإحباط,
0: only those who suffer from depression would have been able to identify with him.
1: فإن أولئك الذين يقاسون من الكآبة والإحباط هم فقط الذين يشعرون أنهم يماثلون الرسول بولس ويتطابقون معه.
0: But this way we can all imagine him hurting with whatever hurts us.
1: ولكن بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أن الذي يؤذيه هو أيضا يؤذينا.
0: This way we all can imagine him suffering with what makes us suffer.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتألم مما يجعلنا نحن أيضا نتألم منه.
0: This way we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتعذب مما يجعلنا نحن أيضا نتعذب معه.
0: This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly, just like you and I often do.
1: هذا الرجل التقي بهدوء طلب من الرب أن يتدخل لينقذه بسرعة تماما كما تطلب أنت وكما أطلب أنا في مرات كثيرة.
0: But I want you to look at God's response.
1: ولكني أرجو أنك تتأمل إجابة الرب له.
0: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Whatever your hurt may be,
1: مهما كانت جروحكم,
0: whatever your suffering is,
1: مهما كانت معاناتكم,
0: whatever your pain feels like,
1: مهما كانت آلامكم,
0: whatever your grieving that is crushing you,
1: مهما كان الحزن الذي يطحنكم,
0: God's promise for you is the same.
1: فإن وعد الرب لكم هو نفسه.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: My grace will give you power to overcome.
1: ستعطيك نعمتي القوة لكي تقهر.
0: My grace will give you strength to persevere.
1: ستعطيك نعمتي القدرة على أن تتحمل.
0: My grace will give you sufficient weapons for victory.
1: ستعطيك نعمتي الأسلحة الكافية للنصرة.
0: My grace will buoy you up above the raging waves.
1: ستجعلك نعمتي تطفو فوق الأمواج العاتية.
0: My grace will propel you above the hurling winds.
1: سترفعك نعمتي فوق الرياح التي تندفع بعنف.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh.
1: هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لك عن كل أنواع أشواك الجسد.
0: And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: وعن كفاية نعمة الله للتغلب على كل هذه الأشواك.
0: I will only be able to give you the outline, and in the next broadcast, I will go through these points one by one.
1: سأقدم لك الآن الملخص، وفي الحلقة القادمة سنتأمل في هذه النقاط بالتفصيل واحدة بعد الأخرى.
0: Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted.
1: دعني أحثك على الإنصات إلينا في المرة القادمة، لأني أعرف أنك سوف تتشجع وترتفع معنوياتك.
0: Here is the outline.
1: هذا هو الملخص.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: الشيطان هو صانع كل الأشواك.
0: Number two.
1: الأمر الثاني.
0: God's grace is able to take away the sting.
1: نعمة الله قادرة على أن تنتزع وخزة الشوكة ولدغتها.
0: Number three.
1: الأمر الثالث.
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: نعمة الله تأتي بالورود من الأشواك.
0: Now we will look at these three things in more details in our next broadcast.
1: في حلقتنا القادمة سوف نتأمل في هذه الأشياء بالتفصيل.
0: Be sure to join us then.
1: فاحرص على أن تلتقي بنا.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معك في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
7: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
6: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
8: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
6: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
9: وزادنا الهواء القليل يقظة.
10: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
6: فجلسنا معا نكمل الحديث.
9: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
7: حوارا؟
10: قل شجارا.
6: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
9: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
8: إلى هذا الحد؟
6: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
7: وعدتم؟
10: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
7: وإلى ما وصلتم؟
6: لم نصل إلى شيء.
9: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
10: اتفقنا أن لا نتفق،
6: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
7: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
2: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
2: وتنحل السماوات والأرض.
4: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
2: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
2: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
4: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
2: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى،
4: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم، متى يرجع حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك باللياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك باللياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: قال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجنا كارت اصفر. اهلا وسهلا بكل حد اول مره يسمعنا. اهلا وسهلا بيك لو انت صديق معانا من وقت، بنرحب بيك ونتمنى انه حلقتنا النهارده تفرق في حياتك. الحقيقه المثل بيقول صوابعك مش زي بعضيها، وده تعبير بيوضح انه الناس مش زي بعض. في واحد حب يقسم الناس فقسمهم لاربع فئات بحسب بدايتهم ونهايتهم وقال كده: في فئة بتبدأ حياتها بداية سيئة ويعيشوا حياتهم بطريقة سيئة وينهوها نهاية سيئة، ودول ياما. بس في ناس تانية يبدأوا حياتهم بداية سيئة ويعيشوا جزء من حياتهم بطريقة سيئة، لكن في النص ياخدوا قرار يغيره، والناس دي بتنهي حياتها نهاية رائعة. لكن في ناس تالتة يبدأوا حياتهم بداية رائعة وينهوها برضو نهاية رائعة، ودول قليلين قوي. لكن آخر ناس اللي هنتكلم عن واحد منهم النهاردة بيبدأوا حياتهم بداية رائعة لكنهم بينهوها نهاية سيئة جدا. حلقتنا النهاردة عن واحد من اللعيبة. شخص ده كان شخص رائع، بدأ بدايات حياته بدايات رائعة جدا، فاز بجائزة الكرة الذهبية وكان أفضل لاعب في العالم، وحصل مع فريقه على كاس العالم أكتر من مرة. حلقتنا النهاردة عن مارادونا، أو زي ما البعض بيحب يقول الأسطورة مارادونا. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف رسالة ربنا لينا إيه النهاردة. خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. اتفقنا إن حلقتنا النهاردة عن واحد من لعيبة كان مشهور جدا، بدأ بحياته بداية رائعة لكنه نهى حياته نهاية سيئة. حلقتنا النهاردة عن مارادونا. مارادونا اللي لعب في 4 بطولات كاس العالم، لعب في بطولة المكسيك سنة 86 وقاد الأرجنتين بالفوز في البطولة دي، والناس الشطار والقدام يفتكروا كويس النهائي اللي كان ما بين الأرجنتين وألمانيا، وفازت الأرجنتين على ألمانيا 2-1 والهدفين جابهم مارادونا. حقيقة الهدفين دول دخلوا التاريخ، وكل واحد منهم دخل التاريخ لسبب مختلف. الهدف الأول جابوا مارادونا بإيده وعدت اللعبة على الحكم، ولما سألوه تقول إيه قال الحقيقة جاء الهدف بيد الله. الهدف الثاني تم احتسابه كأفضل هدف في القرن 20، 60 متر، 66 ياردة، كل واحد يقابل مارادونا، مارادونا يرقصه ويعديه. عدى وراوغ 6 أشخاص هم كل دفاع أو نص فريق ألمانيا، وفي الآخر أحرز الهدف الثاني. شخص رائع، بس الحقيقة ما كملش رائع. بعد شوية وبالظبط في سنة 91 يتقبض عليه في إيطاليا بعد ثبوت تعاطيل مخدرات ويتقاعد عن اللعب. وبعد شوية في سنة 97 يكتسب مارادونا وزن زايد جدا ويعاني من صحة متدهورة ويبدأ يزيد في تعاطي الكوكايين. سنة 2005 عمل عملية تدبيس في المعدة، حاول بيها انه يسيطر على زيادة وزنه وحاول انه يتغلب على ادمانه للكوكايين، لكن الحقيقة نكتشف ان البطل اللي كان فخر ومثال اعلى لشباب كتير تبدأ سلوكياته تتغير، ويبدأ مرة يتعدى على الصحفيين ومرة نلاقيه بيتمسك وهو بيتعاطى المخدرات. ايه اللي حصل؟ ما انت كنت بادئ بداية كويسة. اوعى اكون بتكلم عن شخص وكأني بحكي لك قصة وتكون انت صاحب القصة، اللي حياتك بتتدهور، سلوكياتك بتضيع. كنت في يوم من الايام موجود وسط الكنيسة، كنت في يوم من الايام قاعد بتسمع كلمة ربنا، يمكن كنت في يوم من الايام بتخدم، كان الكنيسة وعلاقتك بربنا ليها دور في حياتك، وفجأة بدأت تنهي حياتك نهاية سيئة. الكتاب المقدس يبدأ يحكي لنا عن شخصية زي كده. سليمان حد بدأ حياته بداية رائعة جدا، تقرأ عنه في ملوك الأول 3 وعدد 3، نص خرافة. يقول الكتاب المقدس: وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. وبعد ما بقى ملك الله يظهر له يقول له اسأل ماذا أعطيك. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف رسالة ربنا لينا ايه النهاردة. خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ممكن سؤال في السكة، هو ربنا لو ظهر لك أو ملاك ظهر لك وقال لك اسأل ماذا أعطيك، إيه أول إجابة هتقولها؟ احتفظ بيها، الطريقة اللي انت فكرت بيها دلوقتي هي اللي بتحدد أولوياتك، هي اللي بتحدد انت إيه أهم حاجة في حياتك. الغريب ان الملك اللي كان عنده فرصة انه يختار كل حاجة قال له مش عايز حاجة، انا عايزك بس يا رب تديني قلبا فهيما، انا عايز الحكمة عشان احكم بين شعب، انا مش هعرف اتعامل، انا حد صغير. والحقيقة ربنا لما لقى اختياراته كده قال له انا هديك الحكمة وكمان هديك السلطة وكمان هديك الفلوس. بداية رائعة، لكن في كارثة. كارثة أنه لما كبر ويقول الكتاب المقدس وكان في زمان شيخوخة سليمان أن النساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ويكمل ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى قلبه يميل؟ أرجع وأسألك نفس السؤال، إيه اللي بيخلي قلبك يميل؟ صحابك، بيتك، علاقاتك. في إصحاح 11 وعدد 4 من ملوك الأول يقول فذهب سليمان وراء عشتاروس آلهة الصدونيين. كارثة إنك تبدأ حياتك بداية رائعة لكن تنهيها نهاية سيئة. مارادونا كان ممكن يبقى أفضل من كده بكتير، لكنه ما مشاش في الطريق الصحيح وانحرف عنه ونهى نهاية مؤلمة. رسالتي النهاردة لأشخاص بدأوا حياتهم بداية صحيحة، رسالتي النهاردة لناس خدت قرار إنها تعيش مع ربنا وتحركت لكنها فجأة وقفت. يمكن تكون بدأت تعليم بس وقفت، يمكن يكون كان ليك رؤية روحية وبعدت عنها، يمكن تكون قررت إنك تكلم واحد عن المسيح كل يوم لكن بطلت، يمكن تكون قررت إنك توقف الفرجة على بعض القنوات أو المواقع بس رجعت. كتاب بيأكد ويقول نهاية أمر خير من بدايته. شيء كويس مش إنك بس تبدأ، لكن الشيء كويس إنك تكمل، وأنا بشجعك اوعى تعمل زي مارادونا ولما نفتكره نقول آه مش اللي بيشرب مخدرات، مش اللي سلوكه وحش. أنا بقولك كارت أصفر، كارت أصفر لو أنت بدأت وما كملتش، لكن الفرصة موجودة، ارجع تاني، الله هيديك المعونة، هيسند ايده في ظهرك. انا بدعوك لانه الله حاطت امال كبيرة قوي عليك، هو عايز يستخدمك ويباركك. بشكركم اعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه، انا بكون مستمتع وانا بتكلم معاكم. مارادونا بدأ وما كملش، انت تقدر بمعونة الله انك تبدأ وانك كمان تكمل. بصدق انه ربنا يستخدم الكلام ده لمجده والخيرك. بشكركم عشان الوقت اللي قضيتوه معانا، خليكم معانا، منتظرين أسئلتكم، منتظرين استفساراتكم، منتظرين رسائلكم معانا. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن زكري. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك: إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا إنه يدبر له كرسي، لأنه سأل برضو فقالوا له إن القطر كله مليان، وهو قرر إنه يروح وصلى وقال إن ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب انت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له ايه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ ايه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي للي صلى؟ واحد قال مثل اخر عن ان واحد في الامتحان، هو بيمتحن ان ربنا ينجحه في الامتحان، وهو ما كانش مذاكر كويس فربنا نجحه في الامتحان، فهل ده كان على حساب شخص تاني كان مذاكر كويس ولم ينجح؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فواحد قال لهم قصة، قال لهم في رجل نهضات ركب القطر ورايح نهضة في قرية، جيلكم ساري ورد تذكرة فقال له أنا بعتذر لحضرتك لأن القطر ده مش هيقف على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، وأخذ منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف، هو غلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر، أو الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الإشارة حمراء بدل ما هي خضراء. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر. فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي، وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة، لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة، انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم، إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني، ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك أنت. الحب هو إنك وإنت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه أنت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشركات.

الرب يسوع لياتي كلامك الصالح على بلدنا. نسبح للرب وسط ارض مصر تسبيحات يعرفك الجميع. حب غمر لمسه ثانيه للكنيسه، لمسه ثانيه للكنيسه، لمسه ثانيه.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب، كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش الوحدة، خلينا نفعله نبويا، ان الوقت الجاي تكون الكنيسة ملتحمة مع بعضها وناس مشددة بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده، ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدأ بداية جديدة مع ربنا. الحياة اللي فيها توهان والمسيحية السطحية اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمة ووعظة، ده كل أماله، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده، سواء بصلاة، تعطيت مادي، بمساعدة جسدية، اي امر هيقول لك على روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: نعم يا رب، كنجيو لعندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد هاد يا رب. احنا كنجيو لعندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجيو لعندك يا رب كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين طبعا بالأمثال ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء الثانية غير مألوفة عندهم، وذلك لإيضاح حقائق حب أو يبي صاحب المثل اللي هو المسيح المخلص إنه وصلها للناس. والمسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانه أو من أجله للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا حضرتوها مثل الفريسي والعشار اللي هو جمع الضرائب، وكيف صلى الفريسي بافتخار مفتخر بنفسه، والعشار صلى وطلب رحمة الله على الخطايا متاعه فقبل الله صلاته ومشاء الحوش مبرر من ذنوبه. وينحكى ويحكوا ان في التاريخ ان الاسكندر المقدوني لما مات وصى ثلاث وصايا. الوصايا الاولى ان ما يشيلش النعش متاعه يوم الدفن الا الاطباء والدكاتره متاعه، لأنه هو اسكندر المقدوني كان قائد عظيم طبعا كما نعرفه من التاريخ، وكان عنده أطباء وعنده خدم وعنده يعني سلطان، فالناس ما يشيلوش إلى الأطباء متاعه. والوصية الثانية أن تنثر يعني تطرطش أو يطرطشوا في الجنازة متاعه قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كان كانت عنده واللي جمعها طول عمره، يعني الثروة متاعه هو ماشي القبر خلاص مش هيشيل مع شيء، فالثروة متاعه توزع هيك تطرطش على الناس والفقراء يقدروا ياخذوا يستفيدوا من الثروة هذه. طبعا ان الناس يعرفوا من حكاية طرطيشة الذهب والفضة هذه ان كل وقت يعني مضيناه وخذيناه في جمع المال ما هوش الا هباء منثورة يعني بلا فائدة، وإن مش حناخده معانا حتى فتات الذهب، فالقبر حنمشوا له فضيين فيش معانا إلا إذا نحن مؤمنين أو غير مؤمنين. الوصية الثالثة والأخيرة اللي قالها الإسكندر المقدوني قال لهم لما ترفعوني على النعش طلعوا يدي من الكفن وخلوهم يعني يدي من برا من الكفن وخلوهم معلقات برا وهم مفتوحات باش يعرفوا الناس ان نحن جينا لهذه الدنيا ايدينا فاضيه وحنطلع منها ايدينا فاضيه ما نشيلوش معنا شيء للقبر. طبعا مزبوط هذه حكمه عمليه اكتشفها القائد اليوناني ذكي اللي هو اسكندر المقدوني لما قرب كبر في العمر وقرب على الموت، لما جاء واحد للمخلص المسيح طلب منه ان يقول الاخوه ان يتقاسم معه الميراث متاع ابوهم، جاوب المسيح وقال له يا إنسان من حطني عليك مقاضي والله مقسم في الميراث وكذا، فقال له من حطني عليك مقاضي أو مقسم، وقال لهم شوفوا وتحفظوا يعني ابتعدوا من الطمع. فراهو لما متى كان الحد شيء واجد فما هيش حياته من أمواله. وضرب لهم المسيح مثل وقال إنسان غني إن اختصبت الكورتة يعني اختصبوا منه الأملاك متاعه والورث متاعه، ففكر في نفسه وقال شن ندير لأن ما عنديش مكان ثاني نجمع فيه الأثمار متاعي، وقال ندير هكي خير نهدم المخازن متاعي ونبني بني أعظم ونجمع غادي كل الغلة والخيرات متاعي، ونقول لنفسي يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة استريحي وكولي واشربي وفرحي. فقال الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. وهنا علق المسيح وقال هكي لكنز أو يكنز لنفسه وماهوش غني إلا الله. طبعا الآيات هذه موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من الآية 113 الآية 121،
وحنشوف تفصيل أو شرح للمثل هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما سمعنا قبل الفاصل الآيات اللي وردت في إنجيل لوقا في الإصحاح 12، طبعا حط أو وضع المخلص المسيح صبعة على الحقيقة لما قال شوفوا تحفظوا من الطمع، فراه أمتى كان الحد واجد، فما هيش حياته من أمواله، راي حياة الإنسان ما تحتمدش في أساسها على اللي يجمع من مال وثروة، لكن العكس تنبنى عليه القيم الروحية الصحيحة والمنهج السليم. لهذا ما كانش غريب أن حذرنا المخلص المسيح من الطمع والجري وراء جمع الفلوس، راه المال هو وسيلة للعيش بس ما هوش غاية، لكن لما يصبح المال هو الهدف يصبح مدمر لحياتنا، لأن ما فيش علاقة للحياة الصالحة بالثروة. يعني المال والجري وراء المال حيبعدك عن الحاجات الصالحة، حتلقى وراء غاطس في الرذيلة والخطيئة. يعني للشيء هذا علينا أن نكون حذرين أخوتي المستمعين من الطمع، وأن ما يكونش هدفنا بس هو جمع المال وبأي وسيلة كانت. بعدين استرسل وكمل المسيح فتكلم بمثل عليه رجل غني اختصبت كورتا، ولما حب أن يجمع الأثمار متاعه اكتشف أن المخازن ما توسعش لكل الغلات متاع الأثمار، فقرر أن يهدمها ويبني مخازن أكبر يجمع فيها الخيرات متاعه. هن نفس هذا الغني وقال يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة، استريحي وكولي واشربي وافرحي. يعني خلاص هو جنى الثمر بتاعه حطهم في المخازن اللي بناه جديد عباهن، وقعد يعني يصرف منهم يبيع وياكل ويشرب منهم ونايم يعني فرحان. ما كانش خطر الراجل هذا طبعا الغني انه قرر بناء مخازن اكبر، هذا يعني التوسع، هذا واحد يبني بيت اكبر يبني مخزن اكبر يوسع في رزق عادي مش

لكن هو ظن أن الثروة هذه حتوفر له حياة سعيدة ولسنين طويلة، وتجاهل أن حياة الإنسان ما تعتمدش على الثروة اللي يملكها، لكن تعتمد على علاقته الحية مع الله الخالق وعليه القيم الروحية الصحيحة اللي لازم أنه يتحلى بها الإنسان. لهذا لقى الغني نفسه في هذا المثل قدام أو في وجه نهاية مؤلمة أو نهاية حزينة كما نقوله، لما قال لله: يا غبي، الليلة هذه تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها لمن تكون. المفهوم أن الله قال له: يا غبي، في الليلة هذه يعني حنرفع روحك، يعني حيموت الراجل، فهل الأكداس المكدسة من الخيارات اللي جمعها حتكون المن؟ وهنا علق المسيح وقال على الشيء هذا: هكي اللي يكنز لنفسه وما هوش غني لله، يعني تنسى الله وتبدأ لاهي في روحك في أملاكك، طبعا حتخسر. فمن المهم أن يكون الإنسان غني لله أولا، بيش تكون حياته مبنية على أساس متين وواثق. ننتقل أخوتي المستمعين إلى استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

دواهي الدنيا عشعين في تكداس المال كنت هايم ونقول خير الله راه دايم. في يوم وانا في منامي غرقان شفت الموت من هربان نبكي ولا عمري ندمان. وفقت على صوتي نادي انا المسيح والفادي حياتي عطيتك وانا راضي قال انا الطريق الحق والحياة توب وتبعني تلقى نجت ضمن الجنة بعد الممات. من يوم امنت وبالي ارتاح عرفت من العيشة في الصلاح ويامي الصبحة كلها فراح عليك النادي ونصيح راحتك تلقى في المسيح.

المحنة وتشكاك لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد السلطان يوم لقاء المسيح كيف قالوا ناس من دير النية والثقة يوم محبة يسوع يسوع المختار محبة قلبه للفقير المحتاج محنة قلبه للخاطئ والضال يا مهموم ومحتار غير صور راه تلقى وغير الدق يفتح لك لو تصلب راه تلقى يا وتفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات مصير ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شهارك قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح.

بوتين مستمعين كما شفنا أو كما قلنا قبل الفاصل على قصة الغني هذا اللي مات أو الله طلب روحه قبل ما يستفيد من الخيرات اللي جمعها. بوتين مستمعين، هل تعرفوا أن حب المال والجري بيش تجمع ثروة هم من أقوى الإغراءات اللي تجذب الإنسان؟ ولما يصبح هدف الإنسان في الحياة هو بس الجري بش أو السعي بش يصبح غني ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وعلى حساب القيم الروحية، يفقد إدراك المعنى حقيقي للحياة. يعني كمثال، واحد تاجر غني المفروض واحد يمشي يصلي مثلا، يعني صلاة جماعية كما نقوله، أو يمشي الحوش بش يصلي، تلقاه مش حيلتزم بالصلاة، ممكن لما روح الحوش يصلي مرة واحدة، لكن مش حيسيب الشغل يقول لك والله مشغول تو أنا عندي صفقة، جايني واحد جايب لي بضاعة بنمشي نشيل البضاعة، ومش حنسيبه ونمشي نصلي. مع الأيام في ناس يعني أتقياء ويصلوا وخافوا الله، لكن مع الأيام حتنفقد الشيء هذا ويفقد الإنسان علاقته مع الله، ويبدأ الفصل هو نفسه مش الله، لكن هو يفصل ما بينه وبين الله وعلاقته الحية بالله. لهذا الشيء لقى الإنسان غني اللي ضربنا به المثل في وجه الحقيقة لما جمع نساء الله وبدأ يجمع في الثروة وفي خيراته، وبعدين لما جهز كل شيء قال للناس خلاص فرحت توانا لأن عندي كل شيء واو بناكل ونشرب وننبسط ونفرشك كيف بنقوله. لكن في هذه اللحظة قال الله أنت غبي لأن بناخذ روحك، فهو ما يعلمش الغيب طبعا، فما دارش حساب اليوم هذا إنه حيموت قبل ما حتى يستفيد من الخيرات متاعه. لو نحن رجعنا الوسيط القائد اليوناني هذا اسكندر المقدوني اللي اكتشف الحقيقة عند ساعة الموت، رأوا لقينا أن الرسول بولس واللي هو من الرسل المسيحية الأولين نبهنا الأمر هذا بالذات لما قال في رسالته الأولى تيموثاوس إصحاح 6 من الآية 7-10، قال لأن ما خشيناش العالم بشيء، يعني خشينا فاضين العالم، وواضح أن ما نقدروش نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفوا بهم. وبعدها حذرنا الرسول بولس من الجري وراء جمع المال في نفس الإصحاح هذا والآيات اللي بعدها على طول، فقال وأما اللي يبوا أن يكونوا أغنياء فيتيحوا في تجربة وفخ وشهوات واجدة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل الكل الشرور اللي إذا ابتغاه قوم ظلوا على الإيمان وطعنوا أرواحهم بوجع واجدة. إذن محبة المال والسعي أو الجري باش نجمعوه هم من الأمور اللي تفسد الإنسان وتفسد أخلاق الإنسان وعلاقته الروحية مع الله، والطيحة في حاجات واجدة مضرة وتشيل الطريق الهلاك، بالضبط كيف ما صار مع هذا الرجل الغني الغبي في المثل متاع المخلص المسيح. لكن الرسول بولس نصحنا وقال وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في رسالته الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 الآية 6. طبعا هنا في الآية 7-10 تكلم عليه عواقب الجري وراء المال، لكن في الآية اللي قبل منها الآية 6 قال التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، يعني إنسان علاقته لازم تكون مع الإله خالقنا مية مية، علاقته الروحية مع الله في السليم، ويكون قنوع بالحاجات اللي هي الدنيوية، هذه هي التجارة العظيمة لحتوصله في النهاية للفردوس الأبدي أو للحياة الأبدية كما نقوله. طبعا نعم القناعة هي عكس الطمع، يا أما تكون قنوع يا أما طمع، يا أما تكون مغرور يا أما تكون متواضع، يا أما تكون جاهل يا أما تكون عالم. طبعا هذه مترادفات الحياة، هذه صفات الإنسان، يتكون كتوم يا متكلم، يتكون حزين يا فرحان، يتكون راقد يا نايض، يعني هذه كل شيء له مرادف أو له كما نقول له مقابل عكس له. طبعا هذه علاقة عكسية بتاع الحياة اللي هي ما فيش ثالث لهما، كل شخصية فيها حاجتين،
يا من مغرور يا من متواضع. كلا واحد تلقى إنسان مغرور في نفس الوقت متواضع ما عمرها صارت. واحد يضحك ويبكي يعني فرحان وزعلان في نفس الوقت، جوعان وفي نفس الوقت شبعان، عطشان ومرتوي في نفس الوقت، مش ممكن. هذه قوانين ثابتة أبدية أزلية من الله الخالق. فالتقوى مع القناعة هي التجارة العظيمة. وقلنا قناعة هي عكس الطمع. فلما يكون الإنسان قنوع ويتحلى بالغنى الإلهي طبعا اللي هي التقوى، يقدر أن يضمن لنفسه حياة سعيدة هنا على الأرض، لأن يكون شيء بديهي يعني حكون مرتاح نفسيا، ما عنده عليش يخمم، لا فلوس يعدن ولا شيء، عايش واللي مقسمه لربي، مرة يخش عليه شوية ومرة يخش عليه وجه. يعني الخلاصة أنه ما يخمونش في الدنيا، هم كله في علاقته مع الله، لذلك يكون من أسعد الناس على الأرض. وفي المستقبل طبعا غير أن حياته سعيدة على الأرض، في المستقبل ضمان الحياة الأبدية. والقناعة ما تعنيش أن يتخلى الإنسان على الطموح والأمال متاعه ورغباته لأنه يبي يحققن، لكن يبتعد عن الطمع وحب المال. يعني واحد يبي حالته ميسورة، ما يبيش يحب له كالواجد، يحب يلبس كويس، يعني ما يبيش يبدأ متبادل وجيعان، يبي فلوس يمشي يشتغل أوكي، لكن حاط في مخك أنك تقعد مليونير وكذا، هذه هي اللي غلط، هذا اللي توصل طبعا للهلاك الأبدي مش للحياة الأبدية. وكذا ما قلنا أن لازم يبتعد باش يضمن الحياة الأبدية، لازم يبتعد عن الطمع وحب المال. أخوتي المستمعين، سؤالنا بتاع الليلة، هل عندكم رغبة أنكم تكونوا أغنياء لله؟ يعني من ناحية الروحية تكونوا أغنياء، من ناحية المادية عادي، هذه الغنى لله. وإن التحلو أو عندك صفة القناعة اللي هي قناعة كنز لا يفنى، وإن تبتعد عن الطمع وحب المال. الحل والطريق الوحيد ما هوش إلا عليكم أن أنتوا، وهذه فرصتكم اليوم قبل بكرة، أنكم تجوا لله بالتوبة والإيمان بالمخلص يسوع المسيح اللي بروحه يقدر يحرك من عبودية حب المال والطمع، وأن خليك التحلى بالقناعة اللي هي كنز لا يفنى وكل الصفات الإيجابية البناءة. أخوتي المستمعين، فكروا كويس بعدين قرروا. خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، رسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

انا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكوره اللي انا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل، مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما يتعادل بتضايق قوي. بستمتع قوي لما بشرب قهوه، وخصوصا البن التركي البن الغامق. بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل اسماك بجميع انواعها. كل واحد فينا بيستمتع بحاجة معينة. في ناس بتستمتع بانها تقعد قاعدة هادية، في ناس بتستمتع انها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع انها تقعد مع اصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم. انماط كتيرة جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجر او المتعة، وديت بتبقى محدودة جدا، لانه لما بتنتهي وقت الفعل او الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجر، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا، أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقول لي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقولها مسافر بعد أسبوعين يا ماما. فكانت تستغرب جدا، لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له إيه، ينزل. لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف دوت. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت، رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض او الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف ويبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو انا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في أكلة معينة. تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي او انا عايش بس عشان اعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الأرض. المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعة مش مكملة معايا. حتى الشغف بيبقى في البداية وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجة تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجة، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الاهداف الكبيرة من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات، بنواجه رفض. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لانك مش كويس ولانك مش صح. اوقات بتترفض من الناس عشان انت كويس وعشان انت صح، واوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة ايجابية، بطريقة ما فيهاش احباط. اوقات كتيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة. ده مش معناته ان انا غلط على فكرة. اوقات ده بيخليني يديني دافع اكتر ان انا اصحح المسار بتاعي، او حتى بيبقى احيانا مقياس ان انا صح مش غلط. عشان كده انا محتاج اركز على الغرض بتاعي وادوس واكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى اكتر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك انه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين او حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك اكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف انت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية ازاي نكون بنستمتع بحياتنا واحنا بنأثر تأثير ايجابي في الناس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة بتقول إن مش بيختلف اتنين على إن المراهقة مرحلة صعبة جداً على المراهق وعلى الأهل. وفي المرحلة دي المراهق بيحاول يكتشف نفسه ويكتشف شخصيته الجديدة، وإنه يقوم بشوية مغامرات ومجازفات ويحاول يستقل عن أهله. ونلاقيه أوقات كده بيكون مقفول على نفسه خالص، وأوقات تانية عايز يخرج ويقابل صحابه ويبقى ليه دنيا يعني كده، وأوقات كمان بيبقى هادي، وأوقات تانية بيبقى متعصب ومش عاجبه العجب ومش عايز أبدا يسمع لآراء بابا أو مامته، دايما بينتقدهم. والانتقادات دي نفسها بتقلق الأهل، بتخليهم دايما حاسين بصدمة، وإزاي يعني يعرفوا يتعاملوا معاه في المرحلة ديت. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني رجعت معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هيكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بنت راجل عظيم اسمه يفتاح الجلعادي، ومعنديش إخوات خالص، وخرجت أقابل بابا وهو راجع منتصر من حرب جديدة جداً، وكنت مبسوطة جداً لرجوعه والانتصاره، وعشان كده كنت بعزف بالدف وبرقص كمان. وكانت المفاجأة حزن بابا لما شافني أول واحدة في استقباله، وكان سبب حزنه إنه كان قاطع عهد بينه وبين ربنا

0: قوة وشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة، وعندها قدرة تحمل المسؤولية بدرجة كبيرة جدا حتى لو في تكلفة. عرفت إزاي تقدر الموضوع الصح وخضعت للأمر كمان الإلهي من ناحية ربنا. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: واهلا بيكم من تاني. ودلوقتي وقت الحاجه اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهارده ونمارسها في حياتنا. اوقات الطاعه ممكن تكلفنا امور صعبه في حياتنا. يا ترى ايه الامر اللي انا وانتي محتاجينه عشان نطيع في ربنا حتى لو فيه تكلفه؟ لو عندك اي سؤال بخصوص حلقه النهارده من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقه. كان معاكم النهارده معده ومقدمه البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقه الجايه من انا امراه.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا، يا رب أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم، يا رب أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع ملاجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم، يا رب نتشفع من أجل بلادنا تونس، يا رب نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: العلماء بيحطوا نظريات عن وجود المادة المضادة اللي بتطلع طاقة ما نقدرش نتخيل قوتها لما بتلمس المادة. الكتاب المقدس بيقول لنا عن ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، وهو مش مجرد نظرية، هو هيظهر كقائد عالمي عظيم بيدور على عبادة البشر وعايزها. الكائن الشرير ده هيكون عدو ليسوع الحقيقي، وحياته هتكون تقليد لحياة المسيح في موته وقيامته تاني. النهاردة احنا هنقابل ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في حربة في مكتبة هوفبرغ في فيينا، ناس كتير كانوا مصدقين إنها الحربة اللي استعملها الجندي الروماني اللي طعن بيها جنب المسيح. لما هتلر كان في فيينا قبل ما يبقى مشهور، قضى وقت كبير في هوفبرغ، والناس بيقولوا إنه لما بص للحربة دي وكان مؤمن إن هي دي الحربة الأصلية، على الرغم من إن كان في 45 حربة قالوا إن ليهم نفس الشرف، أو لازم نقول نفس العار، بص للحربة جامد ودعاها إن روحها تمتلكه. في واحد شافه وقال إن هتلر غرق في نور خارجي لما عمل كده. وبعدين لما هتلر راح ميونخ زي ما كلنا عارفين، أخدته لأعمق مستوى من التحول الغريب. وديتريتش إيكهارت اللي كان مرشد هتلر قال إن هتلر اتمسح على إنه المسيا، كان لازم يرقص، لكن أنا اللي كتبت اللحن، وعلشان أنا اللي عرفته على السلطات هيكون ليا تأثير على ألمانيا كلها أكتر من أي ألماني. في واحد قال إن جسد هتلر كان مجرد غلاف للروح اللي سكناه. ليه كل ما بنتكلم عن ضد المسيح دايما بنفكر في هتلر، مش بنفكر في ستالين أو ماو تسي تانج، وكلهم قتلوا برضو أضعاف الملايين من الناس؟ إحنا بنفكر في هتلر كنموذج أولي لضد المسيح لكم سبب. أولا علشان ظهر في ألمانيا بطريقة ديمقراطية، مش بالظبط، علشان ما كانش معاه أغلبية الرايخ البرلمان الألماني، لكن هو كان قادر يقضي على كل أعدائه ويبقى الفورر، وهي كلمة ألمانية معناها قائد. في سبب تاني، وهو إن الألمان كانوا بيعشقوه. أنا اتكلمت مع ألمان من اللي كانوا عايشين في الفترة الزمنية دي، وقالوا إن الأمريكان مش هيفهموا أبدا تأثير هتلر عليهم. إحساس النشوة. المشككين كانوا بيروحوا نيرنبرغ في التجمعات الكبيرة ويرجعوا هم بيقولوا أبانا أدولف الذي في نيرنبرغ ليأتي الرايخ الثالث. يا على الدكتاتور ده. في سبب تاني بيخليني أعتبره نموذج أولي لضد المسيح، وده بسبب كرهه لليهود، علشان الكتاب المقدس بيعلمنا إن فيه راجل تاني شرير أكتر من هتلر هيجي زي ما هنشوف بعد شوية، وهو كمان هيحاول يبيد الجنس اليهودي ويعمل شرور هتلر نفسه ما فكرش فيها، شرور سمحت لنا التكنولوجيا الحديثة إننا نعملها. اللي عايز أعمله هو أني أطلب منك تاخد كتابك المقدس وتفتحه على رؤية 13، وهنفضل هناك. أنا هقرأ شوية آيات تانية، لكن رؤية 13 هو النص اللي عايزك تفضل فيه، علشان إحنا هندور في آيات محددة عن حاكم العالم القادم لما يسوع يختار يصبر على عدو شرير جدا. لما بنفكر في ضد المسيح افتكروا أن اسمه بيبدأ بكلمة ضد. كل حاجة بيعملها يسوع الشيطان هيكون عايز يعملها، وبدرجة معينة هيعملها. في واحد لقى قايمة من 20 تشابه بين يسوع وضد المسيح، أنا هدي لك 5 أو 6 أو 7 بس. شوية من التشابهات هي دي: الاتنين هيقولوا إنهم الله، يسوع قال إنه الله، وضد المسيح هيقول إنه الله. الاتنين بيعملوا عهد مع إسرائيل، الاتنين بيظهروا في هيكل، الاتنين عبدوهم الناس وتوجوهم، الاتنين بيعملوا آيات وعجائب، الاتنين عندهم جيوش، والاتنين يتقتلوا ويقوموا من بين الأموات. هبتدي برؤية 13 واشرح الآيات القليلة الأولى وبعدين اللي هنعمله إننا هناخد جولة في حياة ضد المسيح وهنعرض مسيرة حياته. وهتلاحظ إن مكتوب فرأيت وحشا. يوحنا شاف الوحش ده. بالمناسبة وأنا عايز أحذرك إن وحش رهيب، ده مش حيوان أليف، ده وحش شرس، وحش فظيع، وهو فعلا وحش رهيب. مكتوب فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. خلينا نقف هنا لدقيقة واحدة علشان احنا لازم نمشي في الموضوع بسرعة. لما الكتاب بيقول ان الوحش عنده 10 قرون، القرون دي بتمثل الملوك اللي هيكونوا مبسوطين جدا وهم بينفذوا كل رغبات ضد المسيح. هيحكموا في الفترة الزمنية دي لكنهم هيكونوا خاضعين ليه وهينفذوا كل طلباته. 7 رؤوس بتشير لسلسلة من الممالك المختلفة، والحيوان اللي انتوا شايفينه النمر بيمثل اليونان، الدب بيمثل مادي وفارس، وبعدين الأسد إشارة لبابل. طيب ممكن تقول لي ازاي انت عارف كل ده؟ هو انت بتخترع الحاجات دي كلها؟ لا مش حقيقي. لو بصيت في سفر دانيال هتشوف نفس الحيوانات، هتشوف نفس الترتيب، وبالمناسبة نفس الوصف الدقيق عن التنين الأحمر موجود في إصحاح 12، الإصحاح اللي قبله في سفر الرؤيا. لما بتفكر في ضد المسيح لازم تفكر في مملكة، وبرضو لازم تفكر في شخص علشان شخصيته هي تجسيد للمملكة دي كلها. التكتل ده، المجموعة دي من الدول والقوى اللي تعاد إحيائها تقريبا هتخرج من أوروبا، الإمبراطورية الرومانية الأوروبية اللي تعاد إحيائها. طيب كل ده بالمناسبة كان مقدمة. دلوقتي احنا عايزين نبتدي بسيرة حياة ضد المسيح، لكن قبل ما نعمل كده ممكن تسأل سؤال، احنا هنكون فين لما كل ده يحصل؟ طيب اذا كان السيناريو صحيح اننا لازم نفكر في مجيء يسوع على مرحلتين مش مرحلة واحدة بس، فده معناه ان الكنيسة هتكون اتخطفت. احنا اللي بنؤمن بيسوع وبنثق فيه هنكون في السماء، وبعد كده هتكون في فترة من الزمن ممكن تكون كم سنة لما شوية من الدول المختلفة يتحالفوا لنهاية الزمان، وهنا هيظهر ضد المسيح وهيبدأ فترة 7 سنين بعمل عهد مع إسرائيل. وخلال الفترة الزمنية دي زي ما تعلمنا في العظات اللي فاتت هيخلص ناس كتير، هنكتشف ان فيه قديسين في الضيقة، وهتحصل حاجات كتير. لو انت مش مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، فلما تبص على الكلام ده، وده هيكون حدث لينا كلنا لو كنا عايشين في الوقت ده، كلنا هنشارك فيه. وانا بفكر زي ما انت بتفكر فيه واحنا بنقرا النص، هتشوف ان الاختطاف قبل الضيقة هو الرأي الصح. انا اقدر اضمن لك ان ده هيكون اختيارك المفضل، لكن احنا مش بنبني الموضوع على التفضيل، احنا لازم نبص على الكتاب المقدس ونكتشف ازاي قطع اللغز دي هتتجمع مع بعض. طيب مسيرة حياة ضد المسيح. رقم 1، هيظهر من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها. أنت عارف إن لو ده فصل دراسي كنا رجعنا لسفر دانيال وقرينا كل النصوص. دانيال اتنبأ بكل النبوات دي، وسفر الرؤيا كأنه زي تفسير لبعض النبوات دي. لما بتفهم سفر دانيال فأنت بتكون جاهز إنك تفهم سفر الرؤيا. لكن خليني الأول أقرأ لك من سفر دانيال إصحاح 7، لما الكتاب بيقول إن كان فيه قرن صغير، حاكم صغير، وغلب الحكام التانيين، وبعد كده الفم ده بقى بيتكلم بتجديف عظيم إلى آخره. دي إشارة لضد المسيح. هو هيبتدي صغير، محدش هيعرف مين هو، هيكون مش مزعج خالص، لكن لما يكتسب السلطة وقتها هتشوف حقيقته. لكن خليني أقرأ اللي قاله الكتاب في دانيال إصحاح 8، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل، هيكون ذكي جدا، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده. وبعد كده هيكسر رئيس الرؤساء اللي اسمه يسوع، وده بالظبط اللي بيعلمه لنا سفر الرؤيا زي ما هنشوف بعد شوية. في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3 سنين ونص ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله.
0: صديقي، أنت بتسمع سلسلة العظات دي اللي بعنوان الملك جاي، عن الاستعداد لمقابلة يسوع. لو صعب بالنسبة لك أنك تحفظ ترتيب الأحداث اللي احنا مؤمنين انها هتحصل على كوكب الارض، فحجتنا هي ان الرب يسوع المسيح هيجي فعلا حتى لو احنا غلطانين في ترتيب شوية من الاحداث دي. ده مش لازم يمنعنا اننا نبطل ندرس النبوة، علشان نفتكر ان الهدف هو اننا نتغير ونكون متحمسين لمجيء الهنا. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الرجل حتى الفوز، علشان نكمل سلسلة العظات دي. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤيا من العهد الجديد، وبيقول لنا على حاجات كتير عن مجيء ضد المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجل حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له: يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول: بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلموا أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

خوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. خوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

أخوتي المستمعين، في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي حيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول: وتوا هيك يقول الرب خالقك يا يعقوب، ما تخافش لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش حتغرق. إذا مشيت في النار فمش حتلدعك، واللهيب مش حيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبا بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك، ما تخافش لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد، عظيم هو الرب وحميد واجد، وما فيش العظمة نهاية، من جيل الجيل يسبحوا أعمالك وبجبروتك يخبروا، بجلال مجد حمدك وحاجات عجائبك نتأمل، بقوة مخاوفك ينطقوا وبعظمتك نتكلم، ذكر كثرة صلاحك يبينوا وبعدلك يسبحوا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمت على كل أعماله، يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركوك صلاحك، بمجد ملكك يتكلموا بجبروتك يخبروا، باش يعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك، ملكك ملك كل الأزمان وسلطانه في كل جيل وجيل.

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك تتوسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبه كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه، اللي يدعوه بالحق يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

أخوتي أحبائي المستمعين، في وقتنا هذا وأيامنا الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصيا توا نحس بإحباط كبير وغمى على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه وذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيوني تفتح على المستقبل المشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش الشليم ضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك، نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتنعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفعوا إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين واطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقول لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلبوا فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح، آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك انت. الحب هو إنك وانت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه انت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

بس فكره هالشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على عدل الناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافع عن حق

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.
2: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100 فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

0: بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
7: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
6: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
8: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
6: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
9: وزادنا الهواء القليل يقظة.
10: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
6: فجلسنا معا نكمل الحديث.
9: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
7: حوارا؟
10: قل شجارا.
6: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
9: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
8: إلى هذا الحد؟
6: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
7: وعدتم؟
10: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
7: وإلى ما وصلتم؟
6: لم نصل إلى شيء.
9: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
10: اتفقنا أن لا نتفق،
6: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
7: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم نعم، هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح، كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعاليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
2: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة
2: وتنحل السماوات والأرض.
4: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين.

0: يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
2: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى
3: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك بلياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار.
2: حين يجيء يجدنا مستعدين للقائه،
0: ساهرين منتظرين عودته.
3: نحيا هذا الرجاء فرحين متعزين.
2: مشاعرنا نحو عودة المسيح ومجيئه تبدو الآن إيجابية جدا.
1: يجب أن تكون كذلك.
4: هذا أفضل من الخوف والتوتر والسلبية.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن وبتمر بظروف صعبة والحياة جاية عليك، يبقى الفيديو ده علشانك. انا هقول لك الخلاصة. المؤمن الحقيقي المفروض انه ما يتألمش ولا يمر بظروف صعبة. الله، هو انت هتبقى زيك زي باقي الناس؟ انت مسيحي مختلف، يعني ما تتألمش زي باقي الناس. المؤمن كمان المفروض ما يحتاجش. تحتاج ازاي والله عنده كل مخازن الارض؟ يعني احتياجاتك دي هي اللي هتخلص مخازن الارض؟ اكيد لا. هتقولي امال ازاي انا بتعب وبمرض وبحتاج كمان؟ اقولك حاجة بس ما تزعلش، ما يمكن انت مش مؤمن حقيقي. اتصدمت؟ لان الكلام ده فعلا ملوش اي علاقة بالايمان المسيحي. الايمان المسيحي مش بيقول لنا ان انت طول الوقت هتاخد حاجات كويسة، مش بيقول لنا ان احنا طول الوقت بنعبد الله بس عشان ناخد، العبيد بس هما اللي بيعملوا كده، لكن احنا ابناء مش عبيد. الله على قلبه ان يدينا كل حاجة حلوة، على قلبه انه ما يخليناش نحتاج، ما يخليناش نمرض، ما يخليناش نتألم ابدا، لكن احنا في العالم وعايشين ولسه بشر، لسه جسمنا بيمرض ولسه بنحتاج، لسه بنتعرض لألم زينا زي باقي الناس. هتقولي طب مال فين الاختلاف؟ ازاي احنا مختلفين ومسيحيين؟ الفرق ان الايمان بيضمن لي الحياة الابدية. كمان الفرق ان انا مسيحي، يعني انا مش ماشي سكة الالم لوحدي، انا معايا حد كتف بكتف معين ليا في كل طريق انا بعدي بيه، زي ما كاتب مزمور 23 قال: وايضا اذا سرت في وادي ظل الموت اراك انت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة، وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: اهلا بيكم في حلقه جديده معاكم دكتور ديفيد ادوار في رحله النجاح اللي احنا ابتديناها من مده، وبصلي وبتمنى ان كل الحلقات اللي فاتت تكون فرقت معاكم، ساعدتكم مش بس ان انتوا تغيروا نظرتكم في النجاح ومفهوم النجاح، لكن ان انتوا فعلا تكونوا ابتديتوا خطوات عمليه تحطوا فيها الاهداف والحلم بتاعكم يبتدي يكون مكتوب وواضح قدامكم. النهاردة هنقف مع بعض عند محطة يمكن تكون مش بنركز فيها قوي، وإن كانت محطة مهمة جدا لرحلة النجاح بتاعتنا، وهي إزاي إحنا بنفكر أو بنبص لحياتنا، إزاي يكون عندنا التفكير الإيجابي اللي بنبص بيه للأمور بتاعتنا. مرة حد كان بيقول لو أنا عندي حلم بس أنا ما عنديش أي اتجاه إيجابي أو حماس هتحركني، ده هيبقى مجرد أحلام يقظة. ولو أنا عندي نظرة إيجابية لكل حاجة وشايف كل حاجة حلوة ولذيذة وجميلة بس أنا ما عنديش حلم أو هدف أروح له، أنا هبقى مجرد شخص لذيذ متفائل مشجع لكن ما بعملش أي حاجة ليها معنى في حياتي. لكن لو أنا عندي حلم وعندي هدف عايز أروح له وفي نفس الوقت أنا بفكر تفكير إيجابي وعندي حماس للحلم دوت، أنا هقدر أعمل حاجات كبيرة قوي عظيمة قوي على مستوى الإله اللي أنا بتحرك معاه. اتخيل لو انت داخل سباق جاري واقف عند خط البداية وعمال تبص على الناس اللي واقفة جنبك اللي بينافسوك في السباق دوت، والفكرة اللي جواك بتدور اني انا حاسس اني تعبان، انا مش هكسب النهاردة، ده فلان احسن مني، ده فلان هو اللي بيكسب، ده فلان اللي عامل الرقم القياسي. غالبا انت مهما عملت انت هتخسر السباق ده، لان انت حكمت على نفسك قبل السباق دوت ان انت فاشل انت خسران. شعب اسرائيل لما كان رايح يتجسس ارض الموعد، رغم ان هم كانوا شافوا ايد الله في الضربات العشر وعبور البحر وكل الحاجات دي، لكن الصوره الوحيده اللي كانت في عينين الجواسيس وهم بيخشوا ارض الموعد كنا كالجراد في اعيننا. ده الصوره اللي انا شايفها عني، وهم حكموا على نفسهم في اليوم ده ان احنا مش هنخش ارض الموعد. معظم الناس اتعودت تدور على الاعذار او الحاجات الصعبه. لو سالت اي حد اخبار شغلك ايه، اخبار دراستك ايه، اخبار كنيستك ايه، غالبا اول جمله بتتقال هي الجمله السلبيه، القسيس مش كويس، المدير مش كويس، المدرسه مش ظريفه، الكليه فاشله. ببتدي اقعد اقول اعذار كتيره وحاجات كتيره، لا الظروف ولا الماضي ولا الناس ولا الموارد مفروض ان هي توقفني عن احلامي. الماضي عدى وخلص امبارح، الناس مش هكون رد فعل ليهم ولا هم اللي هيرسموا حياتي، والموارد الله يقدر يدبرها. احنا هناخد فاصل صغير وهنرجع نكمل ازاي ابني او انمي التفكير الايجابي في حياتي. You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنحكي عن ليه انا محتاج انمي تفكير ايجابي في حياتي، وازاي ان ديت اللي هتبقى النقطه الحاسمه اللي بتخليني اوصل للهدف والغرض بتاعي. وقت دوت هنكمل في نفس النقطه، ازاي ببساطه يوميا انمي جوايا اتجاه ايجابي للحياه، اتجاه ايجابي يساعدني اني اوصل للهدف بتاعي. اول حاجه انا محتاج اعملها، انا محتاج اقرا كلمه ربنا كتير، اقرا اللي هو بيقوله عني وازاي هو شايفني وازاي هو بيتكلم عن إمكانياتي وعن أحلامه ليا. الله قال يشوع إلهج في الكلام دوت عشان تكون ناجح. الحاجة التانية أنا محتاجة أعملها، محتاجة أدرب عيني إن هي ما تنتقدش الناس، لكن أول ما بشوف حد ببتدي أبذل مجهود إني أدور على الحاجة الإيجابية اللي فيه، مش على العيوب، مش على النقط السلبية. محتاج كمان إني أكون بدور على الحلول بتاعة المشاكل، مش أقف قدام المشكلة وأقعد عدتها وأتكلم عنها وإن الظروف صعبة، لكن أبتدي منين ما يبقى في مشكلة بدور ليها على حل، ببذل مجهود في الحل. الحاجة الرابعة أنا محتاج دايما أخلي عيني على الغرض، وعشان كده كنت بقول لكم في الحلقة اللي فاتت إنه لازم يبقى مكتوب قدامك مرسوم في عينك، لأني طول ما أنا شايف خط النهاية أنا هعرف أكمل. ما تقعدش مع ناس دايما الطبيعي بتاعهم التذمر والنقد والإدانة، اقعد مع ناس بتتكلم إيجابي، اقعد مع ناس بتتعلم تشكر، اقعد مع ناس بتقول إن في أمل ينفع نكمل. رقم 6، لو عملت حاجة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت مشيتك في سكة الهدف خطوة صغيرة، احتفل بيها النهاردة، وما تخليش إن التحدي اللي أنت هتقابله بكرة يحرمك من فرحة نجاح النهاردة. آخر حاجة، ابتدي نمي عادات أو هوايات تمارسها وقت التوتر أو وقت القلق بتاعك تسحب منك قوة الضغط دوت. في ناس بتحب تمشي كتير في الأوقات دي، في ناس بتحب تسمع موسيقى، في ناس بتحب تاخد الكتاب المقدس بتاعها وتقعد في مكان هادي، مكان طبيعي، وتبتدي تلهج في كلمة ربنا لغاية ما النظرة بتاعتها تتغير. يوسف وهو في بيت السجن لما سألوه انت ايه اللي جابك هنا، ما قالش أصلا ولد فقري وكل ما بعمل حاجة بتبوظ وظروف صعبة وكل حاجة سيئة، ما ابتداش يلوم إخواته ولا مرات فوتيفار، لكن كل اللي قاله ببساطة أنا اتسرقت من أرض العبرانيين وها هنا أيضا لم أفعل شيئا. هو ما كانش جواه مرارة، كانش جواه غضب، ما كانش جواه لوم على حد، كان طلع كل الحاجات دي وباصص باتجاه إيجابي ناحية اللي جاي في حياته رغم أنه كان في السجن. النهاردة عايز أقولك إن ده اختيارك، إنك كل يوم هتنامي تفكير إيجابي ولا هتبتدي تنقد وتزين. ابتدي من النهاردة، ابتدي أشكر ربنا وابتدي خلي العادة دي جواك، وربنا معاكم.
1: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش، التغيير مع الواحد وعند قدمين

فايقك بيه انك تطلب ربنا، وفايق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذز قلب مستوى تاني كل اليوم. بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، ده انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلزز فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلززك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad that you have joined us today.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا اليوم.
0: We are in the middle of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin today by telling you a story.
1: أود أنني أبدأ رسالتي لكم اليوم بقصة.
0: Back in 1973,
1: في عام 1973,
0: two young students were making a 600-mile trip from Sydney to Melbourne in Australia.
1: كان هناك طالبان شابان يقومان برحلة طولها 600 ميل من سيدني إلى ملبورن في أستراليا.
0: There were no highways back then.
1: وفي ذلك الوقت لم تكن هناك الطرق العامة الكبيرة.
0: Only one lane traveling in each direction.
1: كان هناك فقط ممر واحد ضيق في كل اتجاه.
0: For some time on the road to Melbourne, they were stuck behind a slow-moving truck.
1: وفي الطريق إلى ملبورن، اضطرا للسير ببطء خلف عربة نقل كانت تتحرك أيضا ببطء.
0: Every time the driver saw a straight stretch of road,
1: وفي كل مرة كان السائق يرى جزءا ممتدا من الطريق.
0: He began to make an effort to pass the slow-moving truck.
1: كان يحاول أن يبذل جهدا ليتجاوز عربة النقل بطيئة الحركة التي أمامه.
0: But sure enough, another car or a truck would show up heading straight at him.
1: كان يرى على وجه التأكيد سيارة أخرى أو عربة نقل أخرى قادمة من الطريق المضاد مباشرة نحوه.
0: So he would have to get back into his lane immediately behind the truck again.
1: فكان لابد أن يعود إلى طريقه الأول مرة أخرى.
0: That went on for a little longer than his patience would tolerate.
1: واستمر الحال هكذا فترة أطول مما استطاع صبره أن يحتمل.
0: Finally, he got his chance.
1: وأخيرا وجد فرصته.
0: There was enough straight road and no oncoming traffic that he could see.
1: كان هناك طريق أوسع ولم تكن عربات قادمة من الطريق المقابل بقدر ما استطاع أن يرى.
0: So he pushed on the accelerator.
1: ولذلك تحرك بالسيارة بسرعة أكبر.
0: He was almost around the truck when another truck popped over the ridge heading right at him.
1: ولم يكد يتجنب عربة النقل أمامه حتى برزت فجأة عربة نقل أخرى متجهة نحوه مباشرة.
0: He put the car in second gear and pushed the gas pedal to the floor like he had never done before.
1: فقاد السيارة بسرعة أكبر وضغط على دواسة البنزين حتى آخرها، الأمر الذي لم يعمله من قبل أبدا.
0: They felt the car surging forward with a rush of reserve power that they did not know it had.
1: وشعرا بأن السيارة كانت تندفع بسرعة فائقة بقوة كانت مختزنة فيها دون أن يعرفا ذلك.
0: That rush of reserved power glided them safely back into safety.
1: هذا الاندفاع من القوة المختزنة داخل السيارة جعل السيارة تنزلق بهما مرة أخرى عائدين إلى الأمان.
0: In a spiritual sense, that's the promise of God to the Apostle Paul in 2 Corinthians 12:9.
1: وبالمغزى الروحي كان ذلك هو وعد الله للرسول بولس في العدد التاسع من الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية إلى كورنثوس.
0: He said, "My strength is made perfect for you, for my power is perfect in weakness."
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: A rich reserve of spiritual and supernatural grace power is reserved for the time of spiritual emergency.
1: هناك مخزون روحي غني وفائق من قوة النعمة يفيض فينا في أوقات الأزمة الروحية.
0: At some point in our lives, each of us has known circumstances that felt like a truck coming right at us over the ridge.
1: وفي بعض الأحيان في حياتنا كل منا اجتاز ظروفا تماثل ما نشعر به عندما تندفع عربة النقل مسرعة فوق الكوبري نحونا.
0: And most likely we were fearful and panicked.
1: وعلى الأرجح شعرنا بالرعب والفزع.
0: At some point in our lives, each of us experience a time of pain, disappointment, or loss.
1: في بعض المواقف في حياتنا، كل منا اجتاز وقتا من الألم أو اليأس أو الخسارة.
0: At those times, most likely we feel desperate.
1: وفي تلك الأوقات على الأرجح نشعر بالكآبة والإحباط واليأس.
0: Whether that desperation is felt as a result of the loss of a loved one,
1: سواء جاء هذا اليأس نتيجة فقدان شخص حبيب,
0: or the loss of hope,
1: أو فقدان الأمل,
0: or the loss of money,
1: أو فقدان المال,
0: or the loss of health,
1: أو فقدان الصحة,
0: or the deep betrayal by a friend,
1: أو بسبب خيانة عميقة من صديق,
0: or whatever other loss you may have experienced.
1: أو أي خسارة أخرى تكون قد لحقت بك.
0: When these trucks in life come bearing down over the ridge, we can do one of two things.
1: عندما تصادفنا ما يماثل عربات النقل هذه في حياتنا قادمة إلينا عبر الكوبري, فنحن يمكننا أن نعمل شيئا من اثنين.
0: We can either panic and get into a mess.
1: يمكننا أن نصاب بالذعر ونشعر أننا في ورطة ومأزق.
0: Or we can draw upon the grace of God that is given to us and allow Him to pull us into safety.
1: أو يمكننا أن نعتمد على نعمة الله المعطاة لنا ونسمح له أن يجرنا إلى الأمان والسلامة.
0: We are in the midst of a series of messages on the awesomeness of the grace of God.
1: إلى من يستمع منكم إلينا للمرة الأولى, نحن في وسط سلسلة من الرسائل عن رهبة نعمة الله.
0: We saw in the first broadcast the God of grace in the Garden of Eden.
1: رأينا في الحلقة الأولى إله النعمة في جنة عدن.
0: We saw how graciously he dealt with Adam and Eve's disobedience.
1: ورأينا كم كان شفوقا ولطيفا في تعامله مع عصيان آدم وحواء.
0: Then in Ephesians chapter 2,
1: ثم رأينا في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس,
0: we saw how we are saved by grace alone.
1: رأينا كيف أننا نخلص بالنعمة وحدها.
0: In our last broadcast,
1: ورأينا في الحلقة الماضية,
0: we saw what it means to fall from grace.
1: ماذا يعني أن نسقط من النعمة.
0: Today I want to talk to you about the sufficiency of the grace of God.
1: واليوم أود أنني أتحدث إليكم عن كفاية نعمة الله.
0: I want you now to bring your Bible and to turn to 2 Corinthians chapter 12.
1: أود أنك تحضر كتابك المقدس وأن تتابع معي ما جاء في الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى أهل كورنثوس.
0: And we're going to read the first 10 verses.
1: سنقرأ الأعداد العشرة الأولى.
0: Are you ready?
1: هل أنت مستعد لذلك؟
0: Let's read together.
1: دعنا نقرأ معا. إنه لا يوافقني أن أفتخر, فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم؟ الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر, ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا, لأني أقول الحق, ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد, ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني, فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بضعفاتي والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
0: Paul obviously was facing some sort of truck that showed up in the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: كانت هذه المشكلة أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل. ترى أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: Paul was facing some sort of a truck that showed up on the horizon of his life.
1: كان بولس يواجه مشكلة في أفق حياته أشبه ما تكون بمشكلة عربة النقل التي رويت قصتها.
0: What kind of a truck was bearing down on him?
1: أية عربة نقل هذه التي كانت تندفع نحوه؟
0: What was that thorn in the flesh that Satan sent to him to torment him?
1: أية شوكة في الجسد تلك التي أرسلها الشيطان له لكي تعذبه؟
0: We do not know.
1: نحن لا نعرف.
0: No one knows.
1: ولا أحد يعرف.
0: There are lots of speculations, as you can imagine.
1: هناك تخمينات كثيرة كما يمكن أن تتصور.
0: Some people say that because he mentioned the flesh, it must be a weakness in his moral character.
1: بعض الناس يقولون إنه ذكر أنها شوكة في الجسد، ومن ثم لابد أن تكون ضعفا في صفاته الأخلاقية.
0: Others have said that it was a malaria that he picked up in the mosquito-infested swamps of lower coastal Asia Minor.
1: آخرون قالوا إنها نوع من الملاريا أصابته في مستنقعات جنوب آسيا الصغرى والتي تغزوها أسراب البعوض الكثيرة.
0: Still others suggested that Paul suffered from epilepsy.
1: بينما ذكر آخرون أنه كان مصابا بمرض الصرع.
0: Some scholars have said that it must have been a speech deficiency.
1: وقال بعض الدارسين إنه كان يعاني من ضعف في القدرة على النطق.
0: Because he said in 1 Corinthians 2:1 that he could not speak with eloquence.
1: لأنه قال في العدد الأول من الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس إنه لم يكن يستطيع أن يتكلم بطلاقة وفصاحة.
0: Still others have said that Paul must have been inflicted with guilt over his fellow Jews refusing to believe in the Messiah.
1: وقال آخرون إن بولس لابد أنه كان يشعر بالأسى نحو زملائه اليهود الذين كانوا يرفضون الإيمان بالمسيح.
0: Probably one of the most plausible explanations is that he had a serious eye infection.
1: وربما كان أكثر التفاسير قبولا هو أن بولس كان يشكو من ميكروب معدي خطير في عينيه.
0: The eye infection restricted his sight and caused him a great deal of embarrassment.
1: وكانت هذه الإصابة في عينه تعوق قدرته على الإبصار وقد سببت له كثيرا من الحرج والارتباك.
0: He tells us in the letter to the Galatians chapter 6 verse 11.
1: وهو يقول لنا في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر
0: that he was signing his name with large letters.
1: إنه كان يوقع باسمه بحروف كبيرة.
0: Whatever that thorn in the flesh was, we know one thing for sure.
1: مهما كانت تلك الشوكة التي كانت له في الجسد فنحن نعرف شيئا واحدا على وجه اليقين.
0: It was no minor irritation.
1: أنها لم تكن مجرد إثارة صغيرة.
0: It was no silly inconvenience.
1: ولا كانت مجرد عائق أحمق مزعج.
0: It was not just missing something he felt that he needed.
1: ولا كانت مجرد إحساسه بأنه فاقد لشيء ما كان يحتاج إليه.
0: This thorn caused the Apostle Paul physical torment and embarrassment.
1: هذه الشوكة سببت للرسول بولس عذابا جسديا وحرجا وارتباكا.
0: I say that because of what he said in 2 Corinthians 11.
1: أقول ذلك لأنه في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس.
0: There he tells us about some horrendous sufferings that he went through.
1: يحدثنا هناك عن بعض المتاعب والآلام الرهيبة التي اجتازها.
0: From being beaten to hunger to the rest of it.
1: من ضربات إلى جوع إلى آخر القائمة.
0: Yet Paul never asked to be delivered from any of these.
1: ومع ذلك فإن بولس لم يطلب أبدا أن يتحرر أو ينقذ من أي منها.
0: But he persisted in prayer regarding this one thing, whatever that was.
1: لكنه مع ذلك استمر مثابرا في الصلاة لأجل هذا الشيء الواحد مهما كان.
0: It is no accident that God the Holy Spirit, who authored the scripture, did not tell us specifically what the problem was.
1: وليس على سبيل المصادفة أن الروح القدس الذي أوحى بالكتب المقدسة لم يخبرنا على وجه التحديد ماذا كانت المشكلة.
0: The Holy Spirit left that out deliberately.
1: لقد حذف الروح القدس ذلك عمدا.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that all of those who go through any form of suffering,
1: حتى إن كل أولئك الذين يجتازون أي شكل من أشكال الألم,
0: can identify with the apostles Paul's affliction.
1: يستطيعون أن يشبهوا أنفسهم بآلام وبلايا الرسول بولس.
0: If the affliction was bad eyesight,
1: فإذا كانت البلوى هي ضعف البصر,
0: only those who suffer from bad eyesight would have identified with him.
1: فإن كل أولئك الذين يعانون من ضعف البصر سيشعرون أنهم يتماثلون ويتطابقون مع الرسول بولس.
0: If it was depression,
1: إذا كانت البلوى هي الكآبة والإحباط,
0: only those who suffer from depression would have been able to identify with him.
1: فإن أولئك الذين يقاسون من الكآبة والإحباط هم فقط الذين يشعرون أنهم يماثلون الرسول بولس ويتطابقون معه.
0: But this way we can all imagine him hurting with whatever hurts us.
1: ولكن بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أن الذي يؤذيه هو أيضا يؤذينا.
0: This way we all can imagine him suffering with what makes us suffer.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتألم مما يجعلنا نحن أيضا نتألم منه.
0: This way we all can imagine him agonizing with whatever makes us agonize.
1: بهذه الطريقة نستطيع كلنا أن نتخيل أنه يتعذب مما يجعلنا نحن أيضا نتعذب معه.
0: This godly man quietly asked the Lord to intervene and deliver him quickly, just like you and I often do.
1: هذا الرجل التقي بهدوء طلب من الرب أن يتدخل لينقذه بسرعة, تماما كما تطلب أنت وكما أطلب أنا في مرات كثيرة.
0: But I want you to look at God's response.
1: ولكني أرجو أنك تتأمل إجابة الرب له.
0: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: Whatever your hurt may be,
1: مهما كانت جروحكم,
0: whatever your suffering is,
1: مهما كانت معاناتكم,
0: whatever your pain feels like,
1: مهما كانت آلامكم,
0: whatever your grieving that is crushing you,
1: مهما كان الحزن الذي يطحنكم,
0: God's promise for you is the same.
1: فإن وعد الرب لكم هو نفسه.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: My grace will give you power to overcome.
1: ستعطيك نعمتي القوة لكي تقهر.
0: My grace will give you strength to persevere.
1: ستعطيك نعمتي القدرة على أن تتحمل.
0: My grace will give you sufficient weapons for victory.
1: ستعطيك نعمتي الأسلحة الكافية للنصرة.
0: My grace will buoy you up above the raging waves.
1: ستجعلك نعمتي تطفو فوق الأمواج العاتية.
0: My grace will propel you above the hurling winds.
1: سترفعك نعمتي فوق الرياح التي تندفع بعنف.
0: My grace is sufficient for you.
1: تكفيك نعمتي.
0: There are three things that I want to tell you about all of the thorns of the flesh.
1: هناك ثلاثة أشياء أود أن أقولها لك عن كل أنواع أشواك الجسد.
0: And the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: وعن كفاية نعمة الله للتغلب على كل هذه الأشواك.
0: I will only be able to give you the outline, and in the next broadcast, I will go through these points one by one.
1: سأقدم لك الآن الملخص، وفي الحلقة القادمة سنتأمل في هذه النقاط بالتفصيل واحدة بعد الأخرى.
0: Let me encourage you to tune in because I know you will be encouraged and uplifted.
1: دعني أحثك على الإنصات إلينا في المرة القادمة، لأني أعرف أنك سوف تتشجع وترتفع معنوياتك.
0: Here is the outline.
1: هذا هو الملخص.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: الشيطان هو صانع كل الأشواك.
0: Number two.
1: الأمر الثاني.
0: God's grace is able to take away the sting.
1: نعمة الله قادرة على أن تنتزع وخزة الشوكة ولدغتها.
0: Number three.
1: الأمر الثالث.
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: نعمة الله تأتي بالورود من الأشواك.
0: Now we will look at these three things in more details in our next broadcast.
1: في حلقتنا القادمة سوف نتأمل في هذه الأشياء بالتفصيل.
0: Be sure to join us then.
1: فاحرص على أن تلتقي بنا.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معك في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 17.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح والمقارنات ما بين طبعا بالأمثال ما بين الأشياء المألوفة للناس والأشياء الثانية غير مألوفة عندهم، وذلك لإيضاح حقائق حب أو يبي صاحب المثل هو المسيح المخلص إنه وصلها للناس. والمسيح استخدم أمثلة واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشانه أو من أجله للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية إذا حضرتوها مثل الفريسي والعشار اللي هو جمع الضرائب، وكيف صلى الفريسي بافتخار مفتخر بنفسه، والعشار صلى وطلب رحمة الله على الخطايا متاعه فقبل الله صلاته ومشى الحوش مبرر من ذنوبه. وينحكى ويحكوا ان في التاريخ ان الاسكندر المقدوني لما مات وصى ثلاث وصايا. الوصاية الاولى ان ما يشيلش النعش متاعه يوم الدفن الا الاطباء والدكاتره متاعه، لانه اسكندر المقدوني كان قائد عظيم طبعا كما نعرفه من التاريخ، وكان عنده اطباء وعنده خدم وعنده يعني سلطان، فالنعش ما يشيلوش الا الاطباء متاعه. والوصية الثانية إن تنثر يعني تطرطش أو يطرطشوا في الجنازة متاعها قطع الذهب والفضة والأحجار الكريمة اللي كان كانت عنده أو اللي جمعها طول عمره، يعني الثروة متاعها هو ماشي القبر خلاص مش حيشيل مع شيء، فالثروة متاعها توزع هكي تطرطش على الناس والفقراء يقدروا ياخذوا يستفيدوا من الثروة هذه. طبعا ان الناس يعرفوا من حكايه ترطيش الذهب والفضه هذه ان كل وقت يعني مضيناه وقضيناه في جمع المال ما هوش الا هباء منثوره يعني بلا فائده، وان مش حناخده معانا حتى فتات الذهب، فالقبر حنمشوا له فاضيين فيش معانا الا اذا نحن مؤمنين او غير مؤمنين. الوصيه الثالثه والاخيره اللي قالها الاسكندر المقدوني قال لهم لما ترفعوني على النعش طلعوا يدي من الكفن وخلوهم يعني يدي برا من الكفن وخلوهم معلقات برا وهم مفتوحات باش يعرفوا الناس ان نحنا جينا لهذه الدنيا يدينا فاضية وحنطلعوا منها يدينا فاضية ما نشيلوش معنا شيء للقبر. طبعا مزبوط هذه حكمة عملية اكتشفها القائد اليوناني ذكي اللي هو اسكندر المقدوني لما قرب كبر في العمر وقرب على الموت، لما جاء واحد المخلص المسيح طلب منه ان يقول الخون يتقاسم معه الميراث متاع ابوهم، جاوب المسيح وقال له يا انسان من حطني عليك قاضي والله مقسم في الميراث وكذا، فقال له من حطني عليكم قاضي أو مقسم، وقال لهم شوفوا وتحفظوا يعني ابتعدوا من الطمع، فراهوا لما متى كان الحد شيء واجد فما هيش حياته من أمواله. وضرب لهم المسيح مثل وقال إنسان غني إن اختصبت الكورتة يعني اختصبوا منه الأملاك متاعه والورث متاعه، ففكر في نفسه وقال شنو ندير لأن ما عنديش مكان ثاني نجمع فيه الأثمار متاعي، وقال ندير هكي خير نهدم المخازن متاعي ونبني بني أعظم ونجمع غادي كل الغلة والخيرات متاعي، ونقول لنفسي يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة استريحي وكولي واشربي وفرحي. فقال الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. وهنا علق المسيح وقال هكي اللي كنز أو يكنز لنفسه وما هوش غني إلا الله. طبعا الآيات هذه موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح 12 من الآية 113 الآية 121،
وحنشوفوا تفصيل أو شرح للمثل هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما سمعنا قبل الفاصل الآيات اللي وردت في إنجيل لوقا في الإصحاح 12، طبعا حط أو وضع المخلص المسيح صبعة على الحقيقة لما قال شوفوا تحفظوا من الطمع، فراه أمتى كان الحد واجد، فما هيش حياته من أموالة، راي حياة الإنسان ما تحتمدش فيها الساسة على اللي يجمع من مال وثروة.

الصالحة حتلقى وراها غاطس في الرذيلة والخطيئة. يعني للشيء هذا علينا أن نكون حذرين أخوتي المستمعين من الطمع، وأن ما يكونش هدفنا بس هو جمع المال وبأي وسيلة كانت. بعدين استرسل وكمل المسيح فتكلم بمثل عليه رجل غني اختصبت كورته، ولما حب أن يجمع الأثمار متاعه اكتشف أن المخازن ما توسعش لكل الغلات نتاع الأثمار، فقرر أن يهدمها ويبني مخازن أكبر يجمع فيها الخيرات نتاعه. هن نفس هذا الغني وقال يا نفس لك خيرات واجدة موضوعة سنين واجدة، استريحي وكولي واشربي وافرحي. يعني خلاص هو جنى الثمر بتاعه حطهم في المخازن اللي بناه جديد عباهن، وقعد يعني يصرف منه يبيع وياكل ويشرب منه ونايم يعني فرحان. ما كانش خطر الراجل هذا طبعا الغني انه قرر بناء مخازن اكبر. هذا يعني التوسع، هذا واحد يبني بيت اكبر يبني مخزن اكبر يوسع في رزقه عادي مش مشكله، لكن هو ظن ان الثروه هذه حتوفر له حياه سعيده ولسنين طويله، وتجاهل ان حياه الانسان ما تعتمدش على الثروة اللي يملكها، لكن تعتمد على علاقته الحية مع الله الخالق وعليه القيم الروحية الصحيحة اللي لازم انه يتحلى بها الإنسان. لهذا لقاء الغني نفسه في هذا المثل قدام أو في وجه نهاية مؤلمة أو نهاية حزينة كما نقوله، لما قال لله يا غبي الليلة هذه تطلب نفسك منك، فهذه اللي وتيتها المن تكون. المفهوم ان الله قال له يا غبي في الليلة هذه يعني حنرفع روحك، يعني حيموت الراجل، فهل الأكداس المكدسة من الخيرات اللي جمعها حتكون المن. وهنا علق المسيح وقال على الشيء هذا هكي اللي يكنز لنفسه وما هوش غني لله، يعني تنسى الله وتبدأ لاهي في روحك في أملاكك طبعا حتخسر. فمن المهم أن يكون إنسان غني لله أولا بيش تكون حياته مبنية على أساس متين وواثق. ننتقل أخوتي المستمعين إلى استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

دواه الدنيا عشعيم فتك داس المال كنت هايم ونقول خير الله راه دايم. في يوم وانا في منامي غرقان شفت الموت من نهر بان نبكي ولا عمري ندمان. وفقت على صوتي نادي انا المسيح وليك فادي حياتي عطيتك وانا راضي. قال انا الطريق الحق والحياة توب وتبعني تلقى نجد تضمن الجنة بعد الممات. من يوم امنت وبالي ارتاح عرفت من العيشة في صلاح ويامي صبحت كلها فراح عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح.

قلبك يا إنسان من المحنة وتشكاك لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد السلطان يوم لقاء المسيح كيف قالوا ناس زمان دير النية والثقة يوم حبت يسوع يا

الطلاق يفتح لك لو تسلب راحك لقاء يا وتفكير وراك تفكير تفكير في اللي فات ما صار ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس أمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شهانك قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح.

بوتين مستمعين كما شفنا أو كما قلنا قبل الفاصل على قصة الغني هذا اللي مات أو الله طلب روحه قبل ما يستفيد من الخيرات اللي جمعها. بوتين مستمعين، هل تعرفوا أن حب المال والجري بيش تجمع ثروة هم من أقوى الإغراءات اللي تجذب الإنسان؟ ولما يصبح هدف الإنسان في الحياة هو بس الجري بش أو السعي بش يصبح غني، ولو على حساب الآخرين واستغلالهم وعلى حساب القيم الروحية، يفقد إدراك المعنى حقيقي للحياة. يعني كمثال، واحد تاجر غني، المفروض واحد يمشي يصلي مثلا، يعني صلاة جماعية كما نقوله، أو يمشي الحوش بش يصلي، تلقاه مش حيلتزم بالصلاة، ممكن لما روح الحوش يصلي مرة واحدة، لكن مش حيسيب الشغل، يقول لك والله مشغول تو، أنا عندي صفقة، جايني واحد جايب لي بضاعة، بنمشي نشيل بضاعة، ومش حنسيبه ونمشي نصلي. مع الأيام في ناس يعني أتقياء ويصلي وخافوا الله، لكن مع الأيام حتنفقد الشيء هذا، ويفقد الإنسان علاقته مع الله، ويبدأ الفصل هو نفسه مش الله، لكن هو يفصل ما بينه وبين الله وعلاقته الحية بالله. لهذا الشيء لقى الإنسان غني اللي ضربنا به المثل في وجه الحقيقة، لما جمع نساء الله وبدأ يجمع في الثروة وفي خيراته، وبعدين لما جهز كل شيء قال للناس خلاص فرحت توانا لأن عندي كل شيء، واو بناكل ونشرب وننبسط ونفرشك كيف بنقوله. لكن في هذه اللحظة قال الله أنت غبي لأن بناخذ روحك، فهو ما يعلمش الغيب طبعا، فما دارش حساب اليوم هذا انه حيموت قبل ما حتى يستفيد من الخيرات متاعه. لو نحن رجعنا الوسيط القائد اليوناني هذا اسكندر المقدوني اللي اكتشف الحقيقة عند ساعة الموت، رأوا لقينا ان الرسول بولس واللي هو من الرسل المسيحية الأولين نبهنا الأمر هذا بالذات لما قال في رسالته الأولى تيموثاوس إصحاح 6 من الآية 7-10، قال لأن ما خشيناش العالم بشيء، يعني خشينا فاضين العالم، وواضح أن ما نقدروش أن نخرجوا منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فنكتفوا بهم. وبعدها حذرنا الرسول بولس من الجري وراء جمع المال في نفس الإصحاح هذا والآيات اللي بعدها على طول، فقال وأما اللي يبوا أن يكونوا أغنياء فيتيحوا في تجربة وفخ وشهوات واجدة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل الكل الشرور، اللي إذا ابتغاه قوم ضلوا على الإيمان وطعنوا أرواحهم بوجع واجدة. إذن محبة المال والسعي أو الجري باش نجمعوه هم من الأمور اللي تفسد الإنسان وتفسد أخلاق الإنسان وعلاقته الروحية مع الله، والطيحة في حاجات واجدة مضرة وتشيل الطريق الهلاك، بالضبط كيف ما صار مع هذا الرجل الغني الغبي في المثل متاع المخلص المسيح. لكن الرسول بولس نصحنا وقال وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة في رسالة الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 الآية 6. طبعا هنا في الآية 7-10 تكلم عليه عواقب الجري وراء المال، لكن في الآية اللي قبل منها اللي هي الآية 6 قال التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. يعني إنسان علاقته لازم تكون مع الإله خالقنا 100%، علاقته الروحية مع الله في السليم، ويكون قنوع بالحاجات اللي هي الدنيوية، هذه هي التجارة العظيمة اللي حتوصله في النهاية للفردوس الأبدي أو للحياة الأبدية كما نقوله. طبعا نعم القناعة هي عكس الطمع، يا أما تكون قنوع يا أما طمع، يا أما تكون مغرور يا أما تكون متواضع، يا أما تكون جاهل يا أما تكون عالم. طبعا هذه مترادفات الحياة، هذه صفات الإنسان، يتكون كتوم يا متكلم، يتكون حزين يا فرحان، يتكون راقد يا نايض، يعني هذه كل شيء له مرادف أو له كما نقول له مقابل عكس له. طبعا هذه علاقة عكسية بتاع الحياة اللي هي ما فيش ثالث لهما، كل شخصية فيها حاجتين،
يا من مغرور يا من متواضع. كلا واحد تلقى إنسان مغرور في نفس الوقت متواضع ما عمرها صارت. واحد يضحك ويبكي يعني فرحان وزعلان في نفس الوقت، جوعان وفي نفس الوقت شبعان، عطشان ومرتوي في نفس الوقت، مش ممكن. هذه قوانين ثابتة أبدية أزلية من الله الخالق. فالتقوى مع القناعة هي التجارة العظيمة. وقلنا قناعة هي عكس الطمع. فلما يكون إنسان قنوع ويتحلى بالغنى الإلهي طبعا اللي هي التقوى، يقدر أن يضمن النفس حياة سعيدة هنا على الأرض، لأن يكون شيء بديهي يعني حكون مرتاح نفسيا، ما عنده عليش يخمم، لا فلوس يعدن ولا شيء، عايش واللي مقسمه لا ربي، مرة يخش عليه شوية ومرة يخش عليه وجد. يعني الخلاصة أنه ما يخمونش في الدنيا، هم كله في علاقته مع الله، لذلك يكون من أسعد الناس على الأرض. وفي المستقبل طبعا غير أن حياته سعيدة على الأرض، في المستقبل ضمان الحياة الأبدية. والقناعة ما تعنيش أن يتخلى الإنسان على الطموح والأمال متاعه ورغباته لأنه يبي يحققن، لكن يبتعد عن الطمع وحب المال. يعني واحد يبي حالته ميسورة، ما يبيش يحب له كالواجد، يحب يلبس كويس، يعني ما يبيش يبدأ متبادل وجيعان، يبي فلوس يمشي يشتغل أوكي، لكن حاط في مخك أنك تقعد مليونير وكذا، هذه هي اللي غلط، هذا اللي توصل طبعا للهلاك الأبدي مش للحياة الأبدية. وكذا ما قلنا أن لازم يبتعد باش يضمن الحياة الأبدية، لازم يبتعد عن الطمع وحب المال. أخوتي المستمعين، سؤالنا بتاع الليلة، هل عندكم رغبة أنكم تكونوا أغنياء لله؟ يعني من ناحية الروحية تكونوا أغنياء، من ناحية المادية عادي، هذه الغنى لله. وإن التحلو أو عندك صفة القناعة اللي هي قناعة كنز لا يفنى، وإن تبتعد عن الطمع وحب المال. الحل والطريق الوحيد ما هوش إلا عليك من أنتو، وهذه فرصتكم اليوم قبل بكرة، أنكم تجو لله بالتوبة والإيمان بالمخلص يسوع المسيح اللي بروحه يقدر يحرك من عبودية حب المال والطمع، وأن خليك التحلى بالقناعة اللي هي كنز اللي يفنى وكل الصفات الإيجابية البناءة. أخوتي المستمعين، فكروا كويس بعدين قرروا. خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، رسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

انا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكوره اللي انا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل. مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما يتعادل بتضايق قوي. بستمتع قوي لما بشرب قهوه، وخصوصا البن التركي، البن الغامق. بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل اسماك بجميع انواعها. كل واحد فينا بيستمتع بحاجه معينه. في ناس بتستمتع بانها تقعد قاعده هاديه، في ناس بتستمتع انها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع انها تقعد مع اصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم. انماط كتيره جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجر او المتعه، وديت بتبقى محدوده جدا، لانه لما بتنتهي وقت الفعل او الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجر، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا، أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقول لي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقول لها مسافر بعد أسبوعين يا ماما. فكانت تستغرب جدا، لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له ينزل. لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف دوت. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت، رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض او الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف وبيبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو انا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في أكلة معينة. تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي او انا عايش بس عشان اعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الأرض. المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعة مش مكملة معايا. حتى الشغف بيبقى في البداية وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجة تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجة، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الأهداف الكبيرة من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات، بنواجه رفض. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لانك مش كويس ولانك مش صح. اوقات بتترفض من الناس عشان انت كويس وعشان انت صح، واوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة ايجابية، بطريقة ما فيهاش احباط. اوقات كتيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة. ده مش معناته ان انا غلط على فكرة. اوقات ده بيخليني يديني دافع اكتر ان انا اصحح المسار بتاعي، او حتى بيبقى احيانا مقياس ان انا صح مش غلط. عشان كده انا محتاج اركز على الغرض بتاعي ودوس وكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى أكثر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك أنه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين أو حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك أكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف أنت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية إزاي نكون بنستمتع بحياتنا وإحنا بنأثر تأثير إيجابي في الناس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا احلى امالي، فيك حياتي جميله يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجه. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهايه. انت مش لوحدك.
3: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة بتقول إن مش بيختلف اتنين على إن المراهقة مرحلة صعبة جدا على المراهق وعلى الأهل. وفي المرحلة دي المراهق بيحاول يكتشف نفسه ويكتشف شخصيته الجديدة، وإنه يقوم بشوية مغامرات ومجازفات ويحاول يستقل عن أهله. ونلاقيه أوقات كده بيكون مقفول على نفسه خالص، وأوقات تانية عايز يخرج ويقابل صحابه ويبقى ليه دنيا يعني كده، وأوقات كمان بيبقى هادي، وأوقات تانية بيبقى متعصب ومش عاجبه العجب ومش عايز أبدا يسمع لآراء بابا أو مامته، دايما بينتقدهم. والانتقادات دي نفسها بتقلق الأهل، بتخليهم دايما حاسين بصدمة، وإزاي يعني يعرفوا يتعاملوا معاه في المرحلة ديت. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني رجعت معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هيكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بنت راجل عظيم اسمه يفتح الجلعادي، وما عنديش إخوات خالص، وخرجت أقابل بابا وهو راجع منتصر من حرب جديدة جداً، وكنت مبسوطة جداً لرجوعه والانتصاره، وعشان كده كنت بعزف بالدف وبرقص كمان. وكانت المفاجأة حزن بابا لما شافني أول واحدة في استقباله، وكان سبب حزنه أنه كان قاطع عهد بينه وبين ربنا أنه لو ربنا أعطاه النصرة أول واحد هيقابله لما يرجع هيقدمه ذبيحة لله، وجي دوري أني أطيع وأخضع للأمر حتى لو كان دي نهاية حياتي. رغم أن الموضوع كان صعب جداً، لكن أنا نفذته بكل شجاعة، لأن ده عهد ما ينفعش أصغر بابا قدام الله.

0: شفنا فتاة صغيرة لكن مليانة إيمان بربنا، وعندها طاعة لباباها وشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة، وعندها قدرة تحمل المسؤولية بدرجة كبيرة جدا حتى لو في تكلفة. عرفت إزاي تقدر الموضوع الصح وخضعت للأمر كمان الإلهي من ناحية ربنا. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكم من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. أوقات الطاعة ممكن تكلفنا أمور صعبة في حياتنا، يا ترى إيه الأمر اللي أنا وإنتي محتاجينه عشان نطيع في ربنا حتى لو فيه تكلفة؟ لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش

لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

0: العلماء بيحطوا نظريات عن وجود المادة المضادة اللي بتطلع طاقة ما نقدرش نتخيل قوتها لما بتلمس المادة. الكتاب المقدس بيقول لنا عن ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، وهو مش مجرد نظرية، هو هيظهر كقائد عالمي عظيم بيدور على عبادة البشر وعايزها. الكائن الشرير ده هيكون عدو ليسوع الحقيقي، وحياته هتكون تقليد لحياة المسيح في موته وقيامته تاني. النهاردة احنا هنقابل ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في حربة في مكتبة هوفبرغ في فيينا، ناس كتير كانوا مصدقين إنها الحربة اللي استعملها الجندي الروماني اللي طعن بيها جنب المسيح. لما هتلر كان في فيينا قبل ما يبقى مشهور، قضى وقت كبير في هوفبرغ، والناس بيقولوا انه لما بص للحربة دي وكان مؤمن ان هي دي الحربة الاصلية، على الرغم من ان كان في 45 حربة قالوا ان ليهم نفس الشرف، او لازم نقول نفس العار، بص للحربة جامد ودعاها ان روحها تمتلكه. في واحد شافه وقال ان هتلر غرق في نور خارجي لما عمل كده. وبعدين لما هتلر راح ميونخ زي ما كلنا عارفين، أخدته لأعمق مستوى من التحول الغريب. وديتريتش إيكهارت اللي كان مرشد هتلر قال إن هتلر اتمسح على إنه المسيح، كان لازم يرقص، لكن أنا اللي كتبت اللحن، وعلشان أنا اللي عرفته على السلطات هيكون ليا تأثير على ألمانيا كلها أكتر من أي ألماني. فيه واحد قال إن جسد هتلر كان مجرد غلاف للروح اللي سكناه. ليه كل ما بنتكلم عن ضد المسيح دايما بنفكر في هتلر، مش بنفكر في ستالين أو ماو تسي تانج، وكلهم قتلوا برضو أضعاف الملايين من الناس؟ إحنا بنفكر في هتلر كنموذج أولي لضد المسيح لكم سبب. أولا علشان ظهر في ألمانيا بطريقة ديمقراطية، مش بالظبط، علشان ما كانش معاه أغلبية الرايخ البرلمان الألماني، لكن هو كان قادر يقضي على كل أعدائه ويبقى الفورر، وهي كلمة ألمانية معناها قائد. في سبب تاني، وهو إن الألمان كانوا بيعشقوه. أنا اتكلمت مع ألمان من اللي كانوا عايشين في الفترة الزمنية دي، وقالوا إن الأمريكان مش هيفهموا أبدا تأثير هتلر عليهم، إحساس النشوة. المشككين كانوا بيروحوا نورنبرغ في التجمعات الكبيرة ويرجعوا هم بيقولوا أبانا أدولف الذي في نورنبرغ ليأتي الرايخ الثالث. يا على الدكتاتور ده. في سبب تاني بيخليني أعتبره نموذج أولي لضد المسيح، وده بسبب كرهه لليهود، علشان الكتاب المقدس بيعلمنا إن فيه راجل تاني شرير أكتر من هتلر هيجي زي ما هنشوف بعد شوية، وهو كمان هيحاول يبيد الجنس اليهودي ويعمل شرور هتلر نفسه ما فكرش فيها، شرور سمحت لنا التكنولوجيا الحديثة إننا نعملها. اللي عايز أعمله هو إني أطلب منك تاخد كتابك المقدس وتفتحه على رؤية 13، وهنفضل هناك. أنا هقرأ شوية آيات تانية، لكن رؤية 13 هو النص اللي عايزك تفضل فيه، علشان احنا هندور في آيات محددة عن حاكم العالم القادم لما يسوع يختار يصبر على عدو شرير جدا. لما بنفكر في ضد المسيح افتكروا ان اسمه بيبدأ بكلمة ضد. كل حاجة بيعملها يسوع الشيطان هيكون عايز يعملها، وبدرجة معينة هيعملها. في واحد لقى قايمة من 20 تشابه بين يسوع وضد المسيح، أنا هدي لك 5 أو 6 أو 7 بس. شوية من التشابهات هي دي: الاتنين هيقولوا إنهم الله، يسوع قال إنه الله وضد المسيح هيقول إنه الله. الاتنين بيعملوا عهد مع إسرائيل، الاتنين بيظهروا في هيكل، الاتنين عبدوهم الناس وتوجوهم، الاتنين بيعملوا آيات وعجائب، الاتنين عندهم جيوش، والاتنين يتقتلوا ويقوموا من بين الأموات. هبتدي برؤية 13 واشرح الآيات القليلة الأولى وبعدين اللي هنعمله إننا هناخد جولة في حياة ضد المسيح وهنعرض مسيرة حياته. وهتلاحظ إن مكتوب فرأيت وحشا. يوحنا شاف الوحش ده. بالمناسبة وأنا عايز أحذرك إن وحش رهيب، ده مش حيوان أليف، ده وحش شرس، وحش فظيع، وهو فعلا وحش رهيب. مكتوب فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. خلينا نقف هنا لدقيقة واحدة علشان احنا لازم نمشي في الموضوع بسرعة. لما الكتاب بيقول ان الوحش عنده 10 قرون، القرون دي بتمثل الملوك اللي هيكونوا مبسوطين جدا وهم بينفذوا كل رغبات ضد المسيح. هيحكموا في الفترة الزمنية دي لكنهم هيكونوا خاضعين ليه وهينفذوا كل طلباته. 7 رؤوس بتشير لسلسلة من الممالك المختلفة، والحيوان اللي انتوا شايفينه النمر بيمثل اليونان، الدب بيمثل مادي وفارس، وبعدين الأسد إشارة لبابل. طيب ممكن تقول لي ازاي انت عارف كل ده؟ هو انت بتخترع الحاجات دي كلها؟ لا مش حقيقي. لو بصيت في سفر دانيال هتشوف نفس الحيوانات، هتشوف نفس الترتيب، وبالمناسبة نفس الوصف الدقيق عن التنين الأحمر موجود في إصحاح 12، الإصحاح اللي قبله في سفر الرؤيا. لما بتفكر في ضد المسيح لازم تفكر في مملكة، وبرضو لازم تفكر في شخص علشان شخصيته هي تجسيد للمملكة دي كلها. التكتل ده، المجموعة دي من الدول والقوى اللي تعاد إحيائها تقريبا هتخرج من أوروبا، الإمبراطورية الرومانية الأوروبية اللي تعاد إحيائها. طيب كل ده بالمناسبة كان مقدمة. دلوقتي احنا عايزين نبتدي بسيرة حياة ضد المسيح، لكن قبل ما نعمل كده ممكن تسأل سؤال، احنا هنكون فين لما كل ده يحصل؟ طيب اذا كان السيناريو صحيح اننا لازم نفكر في مجيء يسوع على مرحلتين مش مرحلة واحدة بس، فده معناه ان الكنيسة هتكون اتخطفت. احنا اللي بنؤمن بيسوع وبنثق فيه هنكون في السماء، وبعد كده هتكون في فترة من الزمن ممكن تكون كم سنة لما شوية من الدول المختلفة يتحالفوا لنهاية الزمان، وهنا هيظهر ضد المسيح وهيبدأ فترة 7 سنين بعمل عهد مع إسرائيل. وخلال الفترة الزمنية دي زي ما تعلمنا في العظات اللي فاتت هيخلص ناس كتير، هنكتشف ان فيه قديسين في الضيقة وهتحصل حاجات كتير. لو انت مش مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، فلما تبص على الكلام ده، وده هيكون حدث لينا كلنا لو كنا عايشين في الوقت ده، كلنا هنشارك فيه. وانا بفكر زي ما انت بتفكر فيه واحنا بنقرا النص، هتشوف ان الاختطاف قبل الضيقة هو الرأي الصح. انا اقدر اضمن لك ان ده هيكون اختيارك المفضل، لكن احنا مش بنبني الموضوع على التفضيل، احنا لازم نبص على الكتاب المقدس ونكتشف ازاي قطع اللغز دي هتتجمع مع بعض. طيب مسيرة حياة ضد المسيح. رقم 1، هيظهر من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها. انت عارف ان لو ده فصل دراسي كنا رجعنا لسفر دانيال وقرينا كل النصوص. دانيال اتنبأ بكل النبوات دي، وسفر الرؤيا كأنه زي تفسير لبعض النبوات دي. لما بتفهم سفر دانيال فانت بتكون جاهز انك تفهم سفر الرؤيا. لكن خليني الأول أقرأ لك من سفر دانيال إصحاح 7، لما الكتاب بيقول إن كان فيه قرن صغير، حاكم صغير، وغلب الحكام التانيين، وبعد كده الفم ده بقى بيتكلم بتجديف عظيم إلى آخره. دي إشارة لضد المسيح. هو هيبتدي صغير، محدش هيعرف مين هو، هيكون مش مزعج خالص، لكن لما يكتسب السلطة وقتها هتشوف حقيقته. لكن خليني أقرأ اللي قاله الكتاب في دانيال أصحاح 8، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل، هيكون ذكي جدا، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده. وبعد كده هيكسر رئيس الرؤساء اللي اسمه يسوع، وده بالظبط اللي بيعلمه لنا سفر الرؤيا زي ما هنشوف بعد شويه. في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله.
0: صديقي، انت بتسمع سلسلة العظات دي اللي بعنوان الملك جاي، عن الاستعداد لمقابلة يسوع. لو صعب بالنسبة لك انك تحفظ ترتيب الأحداث اللي احنا مؤمنين انها هتحصل على كوكب الأرض، فحجتنا هي إن الرب يسوع المسيح هيجي فعلا حتى لو إحنا غلطانين في ترتيب شوية من الأحداث دي. ده مش لازم يمنعنا إننا نبطل ندرس النبوة علشان نفتكر إن الهدف هو إننا نتغير ونكون متحمسين لمجيء إلهنا. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى إنك تكون معنا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نكمل سلسلة العظات دي. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤيا من العهد الجديد، وبيقول لنا على حاجات كتير عن مجيء ضد المسيح. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم أمير كيني.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة. توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة. مرحبتين بكم مرة ثانية في برنامجكم سلام المسيح الشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الليبيين، كلنا عارفين الأيام هذه أيام صعبة على بلادنا وشعبنا، ونشوفوا في اللي صاير مع شبابنا والدم اللي قاعد ينزف من غير حساب. الصراحة الواحد ما هوش عارف شن يقول في ظرف زي هذا، إلا إن الواحد ما عندهش حاجة يديرها إلا يصلي ويدعي الله سبحانه وتعالى إن الأزمة هذه تمر على خير. نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا إذا جينا تائبين الرب المجد وطلبنا الخلاص، واللي هيعطينا السلام الحقيقي ببلاش. وكيف ما قرينا الآية اللي في إنجيل لوقا وشفنا الملائكة تسبح في السماء وتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة،

أخوتي المستمعين، في وقتنا هذا نشعر بعدم الأمان، والشيء الوحيد اللي هيعزينا ويخفف علينا هو كلام الله القدوس. ونقرأ في كتاب إشعياء 43 من 1-5 الآيات اللي تقول، وتوه هكي يقول الرب: خالقك يا يعقوب ما تخافش، لأني فديتك، ناديتك باسمك أنت ليا. إذا مريت في المية فأنا معاك، وفي الأنهار مش هتغرق. إذا مشيت في النار فمش هتلدعك، واللهيب مش هيحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك. خليت مصر فديتك، كوش وسبب بدالك، راهو قعدت عزيز في عيني ومكرم، وأنا راني حبيتك. نعطي ناس بدالك وشعوب بدال نفسك. ما تخافش، لأن معاك من المشرق نجيب نسلك، ومن المغرب نجمع شملك.

في لحظاتنا هذه أحباب المستمعين نشعر خوتي وخواتي بالضعف والوهن، وما فيش غير كلام الله هو اللي يصبرنا ويقوي نفوسنا. فنقرأ المزمور رقم 145 اللي كتبه داود عليه السلام: نرفعك يا ربي الملك ونبارك اسمك للأبد، في كل يوم نباركك ونسبح اسمك للأبد، عظيم هو الرب وحميد واجد. وما فيش

الرب ناصح كل الساقطين ومصلح كل المعوجين. عيون كل الناس لك توسل وانت تعطيهم وكالهم في وقته. تفتح يدك فتشبع كل حي ويرضى. الرب بار في كل اتجاهاته ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل اللي يدعوه، اللي يدعوه بالحق يحقق رضا اللي خايفينه ويسمع دعواتهم فينقذهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك كل الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي ويبارك كل البشر. اسمه القدوس للآن وللأبد.

أخوتي أحبائي مستمعين، في وقتنا هذا وأيامنا الصعبة هذه واللي قاعد يصير في بلادنا أكثرنا يشعر بالإحباط، وأنا شخصيا تو نحس بإحباط كبير وغمة على قلبي، وهذا بسبب اللي تشوف فيه عيني وتسمع فيه أذني. لكن لما نتذكر كلام الله في الكتاب المقدس نشعر بقوة غريبة ترفع معنوياتي وتغير شعوري، وعيوني تفتح على المستقبل المشرق. هذا كله يصير لما نتذكر مزمور 13 اللي كتبه النبي داود عليه السلام واللي قال فيه: الأمتى يا رب تنساني كل النسيان؟ الأمتى تغطي وجهك علي؟ الأمتى نخلي همومي في نفسي وحزني في قلبي كل يوم؟ الأمتى يرجع عدوي فوقي؟ شوف واستجيب لي يا رب يا إلهي، نور عيني بيش ما نرقدش رقدة الموت، بيش ما يقولش عدوي راني قويت عليه، بيش ما يهتفش اللي مضايقني بإني انتهيت. أما نافع علي رحمتك توكلت، يفرح قلبي بخلاصك. نغني للرب لأن دار خير فيا.

أخوتي أحبائي المستمعين، كيف ما قلنا وقتنا هذا وقت صعب وصعيب علينا كنا، وما فيش حل لنا بيش نتناعم بالسلام والاطمئنان إلا بالدعوة والصلاة لرب العالمين يتدخل وينقذنا من اللي صاير فينا. أرفع إيديكم أخوتي وخواتي المستمعين واطلبوا الرب يسوع المسيح أن يتدخل ويرحمنا ويحمينا من كل المشاكل ويحفظ بلادنا من الشر ويقوي عزيمتنا ويصبرنا. نقول لك يا رب يا يسوع إله المحبة والسلام، أعطينا سلامك نحن اليوم في أشد الحاجة له. أنت الوحيد اللي تقدر تطمن قلوبنا وتهدي نفوسنا بعد الهم والضيق. نصلوا لك ونطلب فيك يا رب باسم ابنك الوحيد رئيس السلام والمحبة يسوع المسيح. آمين.

0: إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

الله حق، عشان كده لازم تحب الحق. الله حق وكلامه حق، فحب الحق وافرح بيه. ولأن الله حق فلازم تقرب للحق عشان تعرف تعيشه. والحب هو إنك تعيش الحق ده مع كل اللي حواليك. فالحب هو إنك تفرح لما صاحبك يحصل عنده حاجة حلوة. الحب هو إنك تتلكك إنك تشوف الحاجة الكويسة عند كل الناس اللي حواليك. الحب هو إنك تتلكك في عمل الخير. الحب هو إنك ما تقارنيش غلطك بغلط غيرك عشان غلطك أنت يطلع أقل فتفرحي. الحب هو إنك تكره، أيوة تكره، بس تكره الشماتة والظلم والغش اللي بيحصل في كل الناس. الحب هو إصرارك على العدل للناس المختلفين عنك. الحب هو إنك تدافعي عن حد غيرك حقه تهدر. الحب هو إنك تؤمن بأن كل الناس تستاهل الخير والحب والأمان. الحب هو إنك تساعد غيرك يرجع له حقه حتى لو حقك لسه مسروق. الحب هو التمسك بدور المحامي مش وكيل النيابة في حق المظلوم. الحب هو إنك تنفذ العدل مش تكتفي بس بطلبه. الحب هو إنك تحب الخير وتحب تعمله وتقرر تعمله فعلا. الحب هو إنك تدوري على اللي بيبسط غيرك قد ما بتدوري على اللي بيبسطك أنت. الحب هو إنك وإنت في عز محنتك وضيقك وخنقتك ما تتخلاش عن الحق. الحب هو الحق، دور على الحق واجري وراه وتمسك فيه للآخر. الناس دي خليقة ربنا والله خلقهم بحق، ما تتخلاش عنه أنت. يا كل أصدقائنا، يا كل واحد بيسمعنا، عندك فرصة تفكر وتقيم من جديد شكل حبك للناس وطريقة حبك ليهم. فكر بصدق وبصراحة مع نفسك، إيه الحاجة اللي ناقصاك في طريقة حبك للناس؟ فكر، دور، وأول ما تعرفها امسك فيها وعيشها. هتفرح وتفرح كل اللي حواليك. ده هو الحب لو بتقرر تحب. نتقابل الحلقة اللي جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني. الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي بيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: حدث شيء مسل جدا يا عم قاسم.
9: هات ما عندك يا سمر، نحتاج بعد الجهد الذي بذلناه إلى بعض التسلية.
8: بعد جلستنا الماضية خرجنا مرهقين متعبين جدا.
10: ما أن خرجتم حتى دخلت غرفتي ونمت نوما عميقا.
8: نحن لم نستطع النوم، صرنا مدة نستنشق الهواء،
11: وزادنا الهواء القليل يقظة.
12: كنا متوترين مشدود الأعصاب، تخلخلت نسمات الهواء أجسادنا وملأتنا نشاطا وحيوية.
8: فجلسنا معا نكمل الحديث.
11: تبنى كل منا نظرية من النظريات التي سمعناها وبدأنا حوارا.
9: حوارا؟
12: قل شجارا.
8: فعلا احتد نقاشنا وحوارنا حتى تصايحنا ولفتنا أنظار الناس حولنا.
11: تدخل أحد رجال الشرطة وطلب منا الانصراف، كاد حسام يتعدى علي.
10: إلى هذا الحد؟
8: لولا تدخل شيخ مهيب نصحنا بالعودة إلى بيوتنا.
9: وعدتم؟
12: لا، ذهبنا إلى بيت مروان الفسيح المريح وسهرنا نكمل حديثنا حتى الفجر تقريبا.
9: وإلى ما وصلتم؟
8: لم نصل إلى شيء.
11: وصلنا في آخر الجلسة إلى اتفاق.
12: اتفقنا أن لا نتفق،
8: وقنعنا بأن أهم ما يجب أن نصل إليه هو التسليم بأن الساعة لابد آتية.
9: هذا شيء جميل.

0: فماذا عن المسيح الدجال؟
1: يقولون إنه أعور العين اليمنى،
0: وإن المسيح عيسى سيقتله.
2: هو كاذب يلبس الحق بالباطل، يدعي الصلاح والتقوى ثم يدعي النبوة ثم الألوهية.
1: ماذا عن الدجال يا عم قاسم؟
3: اقرأ يا مريم ما كتبه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى التسالونيكي. قال بولس الرسول عن يوم المسيح:
4: لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله.
2: أستغفر الله العلي العظيم.
3: ويقول بولس الرسول أيضا عن نفس الارتداد في تيموثاوس الأولى:
4: في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
0: بقيادة هذا الدجال إنسان الخطية، أليس هكذا يدعى؟
3: نعم هكذا يدعى، وأحيانا يدعى ضد المسيح كما أطلق عليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى أصحاح 2:
4: أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة.
2: ضد المسيح؟
1: لأنه ينكر المسيح أو تعاليم المسيح؟
3: البعض لا يقول إنه شخص.
2: فما هو إذن؟
3: يقولون هو قوة دينية تقاوم المسيح.
1: وما الذي يمنع أن يكون شخصا؟
4: لا شيء يمنع ذلك، يمكن أن يكون شخصا أيضا.
0: دجال، هو الدجال.

0: ونجد في سفر الرؤيا أصحاح 13 ذكر لهذا المضل.
1: يدعوه وحش الأرض، طالع من الأرض،
2: فهو إنس إذن،
0: يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش ويضل الساكنين في الأرض. وذكر أيضا بأنه هو النبي الكذاب.
3: مسميات لشخص واحد
4: وهدفه هدف واحد،
1: يجر الناس إلى الارتداد.
0: وسوف تصاحب الارتداد أمور متنوعة، مثل إفساد الحق واغتصاب حقوق الله والمسيح وإصدار قوانين دينية تخالف روح الإنجيل والإدعاء بسلطان على عالم الأرواح.
1: وحين يجيء المسيح يبيده ويبطله، يكتب الرسول ذلك ويقول: حينئذ سيعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مسيحه.
4: ثم تظهر يأجوج ومأجوج ويفنيهم المسيح أيضا.
3: هذه أحداث كثيرة.
2: وهل تتصورين أقل من ذلك؟ الأيام الأخيرة مشحونة بالأحداث المفزعة، ولا بد أن تتم.
3: نعم، لا بد أن تتم.

0: نستطيع أن نجملها ونحصرها في 4 حوادث. أولها القيامة.
1: سيقوم الناس جميعا يوم القيامة.
2: يقول المسيح في إنجيل يوحنا: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته.
0: ويؤكد بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، ويشهد بذلك يوحنا الرائي بقوله: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما.
3: كل الأموات من كل مكان؟
0: نعم يا مروان، من كل مكان. وثاني الحوادث هي الدينونة الأخيرة، والديان هو المسيح.
1: نصيب الأشرار النار، ونصيب الأبرار الجنة،
3: ويقيمون كل في مستقره إلى الأبد.
4: كل الأديان تؤكد ذلك.
0: والحادث الثالث هو نهاية العالم.
1: طلوع الشمس من المغرب، والليل لا يسبق النهار.
3: تختل كل عناصر الطبيعة،
4: وتنحل السماوات والأرض.
2: يقول بطرس الرسول: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار.
0: ثم يقول: هذه كلها تنحل، تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب.
1: ترى هل كل الخليقة تنحل وتنتهي؟
4: طبعا، الأرض والسماء.
3: وهل الأرض والسماء هي كل الخليقة؟
4: تقصد الكون، باقي الكون؟
1: طبعا يا سمر، فالنظام الشمسي ليس هو كل الكون.
2: الإنسان يعيش في النظام الشمسي فقط.
3: هل ينتهي ذلك كله؟
4: ماذا ترى يا عم قاسم؟
0: الحق لست أعرف يا سمر يا ابنتي، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عن بقاء الكون، لكنني أتصور أنه غير أبدي.
1: يعني سينتهي الكون كله؟
0: لا أعلم، هو مجرد التصور. الكون ليس أزليا، لذلك أتصور أنه لن يكون أبديا، يعني لأنه خلق مع المجموعة الشمسية فهو أيضا سيزول معها.
3: إذن فكل عناصر الأرض تنحل وتذوب وتنتهي.
0: ثم يأتي آخر حوادث المجيء الثاني، ظهور المسيح في كماله الأسمى،
2: ودخول المؤمنين إلى الأمجاد السماوية.

0: من ذلك كله نرى أن المسيح سيأتي بهيئة منظورة وستراه كل عين.
1: ما زلت أرى ذلك اليوم رهيبا،
2: يجعلنا نستعد له تماما.
3: قال المسيح لتلاميذه بعد أن وعدهم بمجيئه ثانية: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة،
4: أي مستعدين دائما، مرتدين ملابسهم كاملة ومصابيحهم منيرة جاهزة.
3: وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت.
0: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين.
1: طبعا يكافئهم على استعدادهم وسهرهم،
4: فهي دعوة للتيقظ والاستعداد والسهر والترقب
0: والتعزية. التعزية وقت الأحزان، خصوصا حين نفقد عزيزا بالموت، إذا كان مؤمنا مستعدا ومنتظرا مجيء المسيح.
3: يقول بولس الرسول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون، عزوا بعضكم بعضا.
4: هذا إذا قبلنا فكرة القيامة.
1: وهل ما زال فيها شك؟
4: لا أقصد ذلك، أقصد أن هذا العزاء لمن هم على رجاء القيامة.
0: والمجيء للمؤمن حافز لحياة الفرح ولحياة الصبر،
3: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة،
0: والسلوك بلياقة، والحياة بقداسة وبر وطهارة.
3: فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟ ماذا تعرف عن الدجال أو ضد المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجنا كارت اصفر. اهلا وسهلا بكل حد اول مره يسمعنا. اهلا وسهلا بيك لو انت صديق معانا من وقت، بنرحب بيك ونتمنى انه حلقتنا النهارده تفرق في حياتك. الحقيقه المثل بيقول صوابعك مش زي بعضيها، وده تعبير بيوضح انه الناس مش زي بعض. في واحد حب يقسم الناس فقسمهم لاربع فئات بحسب بدايتهم ونهايتهم وقال كده: في فئة بتبدأ حياتها بداية سيئة ويعيشوا حياتهم بطريقة سيئة وينهوها نهاية سيئة، ودول ياما. بس في ناس تانية يبدأوا حياتهم بداية سيئة ويعيشوا جزء من حياتهم بطريقة سيئة، لكن في النص ياخدوا قرار يغيره، والناس دي بتنهي حياتها نهاية رائعة. لكن في ناس تالتة يبدأوا حياتهم بداية رائعة وينهوها برضو نهاية رائعة، ودول قليلين قوي. لكن آخر ناس اللي هنتكلم عن واحد منهم النهاردة بيبدأوا حياتهم بداية رائعة لكنهم بينهوها نهاية سيئة جدا. حلقتنا النهاردة عن واحد من اللعيبة. شخص ده كان شخص رائع، بدأ بدايات حياته بدايات رائعة جدا، فاز بجائزة الكرة الذهبية وكان أفضل لاعب في العالم، وحصل مع فريقه على كاس العالم أكتر من مرة. حلقتنا النهاردة عن مارادونا، أو زي ما البعض بيحب يقول الأسطورة مارادونا. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف رسالة ربنا لينا إيه النهاردة. خليكم معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. اتفقنا إن حلقتنا النهاردة عن واحد من لعيبة كان مشهور جدا، بدأ بحياته بداية رائعة لكنها حياته نهاية سيئة. حلقتنا النهاردة عن مارادونا. مارادونا اللي لعب في 4 بطولات كاس العالم، لعب في بطولة المكسيك سنة 86 وقاد الأرجنتين بالفوز في البطولة دي، والناس الشطار والقدام يفتكروا كويس النهائي اللي كان ما بين الأرجنتين وألمانيا، وفازت الأرجنتين على ألمانيا 2-1 والهدفين جابهم مارادونا. حقيقة الهدفين دول دخلوا التاريخ، وكل واحد منهم دخل التاريخ لسبب مختلف. الهدف الأول جابوا مارادونا بإيده وعدت اللعبة على الحكم، ولما سألوه تقول إيه قال الحقيقة جاء الهدف بيد الله. الهدف الثاني تم احتسابه كأفضل هدف في القرن 20، 60 متر 66 ياردة، كل واحد يقابل مارادونا، مارادونا يرقصه ويعديه. عدى وراوغ 6 أشخاص هم كل دفاع أو نص فريق ألمانيا، وفي الآخر أحرز الهدف الثاني. شخص رائع، بس الحقيقة ما كملش رائع. بعد شوية وبالظبط في سنة 91 يتقبض عليه في إيطاليا بعد ثبوت تعاطيل مخدرات ويتقاعد عن اللعب. وبعد شوية في سنة 97 يكتسب مارادونا وزن زايد جدا ويعاني من صحة متدهورة ويبدأ يزيد في تعاطي الكوكايين. سنة 2005 عمل عملية تدبيس في المعدة، حاول بيها انه يسيطر على زيادة وزنه وحاول انه يتغلب على ادمانه للكوكايين، لكن الحقيقة نكتشف ان البطل اللي كان فخر ومثال اعلى لشباب كتير تبدأ سلوكياته تتغير، ويبدأ مرة يتعدى على الصحفيين ومرة نلاقيه بيتمسك وهو بيتعاطى المخدرات. ايه اللي حصل؟ ما انت كنت بادئ بداية كويسة. اوعى اكون بتكلم عن شخص وكأني بحكي لك قصة وتكون انت صاحب القصة، اللي حياتك بتتدهور، سلوكياتك بتضيع. كنت في يوم من الايام موجود وسط الكنيسة، كنت في يوم من الايام قاعد بتسمع كلمة ربنا، يمكن كنت في يوم من الايام بتخدم، كان الكنيسة وعلاقتك بربنا ليها دور في حياتك، وفجأة بدأت تنهي حياتك نهاية سيئة. الكتاب المقدس يبدأ يحكي لنا عن شخصية زي كده. سليمان حد بدأ حياته بداية رائعة جدا، تقرأ عنه في ملوك الأول 3:3، نص خرافة. يقول الكتاب المقدس: وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. وبعد ما بقى ملك الله يظهر له يقول له اسأل ماذا أعطيك. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني ونشوف رسالة ربنا لينا إيه النهاردة. خليكم معانا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ممكن سؤال في السكة، هو ربنا لو ظهر لك أو ملاك ظهر لك وقال لك اسأل ماذا أعطيك، إيه أول إجابة هتقولها؟ احتفظ بيها، الطريقة اللي انت فكرت بيها دلوقتي هي اللي بتحدد أولوياتك، هي اللي بتحدد انت إيه أهم حاجة في حياتك. الغريب ان الملك اللي كان عنده فرصة انه يختار كل حاجة قال له مش عايز حاجة، انا عايزك بس يا رب تديني قلبا فهيما، انا عايز الحكمة عشان احكم بين شعب، انا مش هعرف اتعامل، انا حد صغير. والحقيقة ربنا لما لقى اختياراته كده قال له انا هديك الحكمة وكمان هديك السلطة وكمان هديك الفلوس. بداية رائعة، لكن في كارثة. كارثة أنه لما كبر ويقول الكتاب المقدس وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساء أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ويكمل ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى قلبه يميل؟ أرجع وأسألك نفس السؤال، إيه اللي بيخلي قلبك يميل؟ صحابك، بيتك، علاقاتك. في إصحاح 11 وعدد 4 من ملوك الأول يقول فذهب سليمان وراء عشتاروس آلهة الصدونيين. كارثة إنك تبدأ حياتك بداية رائعة لكن تنهيها نهاية سيئة. مارادونا كان ممكن يبقى أفضل من كده بكتير، لكنه ما مشاش في الطريق الصحيح وانحرف عنه ونهى نهاية مؤلمة. رسالتي النهاردة لأشخاص بدأوا حياتهم بداية صحيحة، رسالتي النهاردة لناس خدت قرار إنها تعيش مع ربنا وتحركت لكنها فجأة وقفت. يمكن تكون بدأت تعليم بس وقفت، يمكن يكون كان ليك رؤية روحية وبعدت عنها، يمكن تكون قررت إنك تكلم واحد عن المسيح كل يوم لكن بطلت، يمكن تكون قررت إنك توقف الفرجة على بعض القنوات أو المواقع بس رجعت. كتاب بيأكد ويقول نهاية أمر خير من بدايته. شيء كويس مش إنك بس تبدأ، لكن الشيء كويس إنك تكمل، وأنا بشجعك اوعى تعمل زي مارادونا ولما نفتكره نقول آه مش اللي بيشرب مخدرات، مش اللي سلوكه وحش. أنا بقول لك كارت أصفر، كارت أصفر لو أنت بدأت وما كملتش، لكن الفرصة موجودة، ارجع تاني، الله يديك المعونة، هيسند ايده في ظهرك. انا بدعوك لانه الله حاطت امال كبيرة قوي عليك، هو عايز يستخدمك ويباركك. بشكركم اعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه، انا بكون مستمتع وانا بتكلم معاكم. مارادونا بدأ وما كملش، انت تقدر بمعونة الله انك تبدأ وانك كمان تكمل. بصدق انه ربنا يستخدم الكلام ده لمجده والخيرك. بشكركم عشان الوقت اللي قضيتوه معانا، خليكم معانا، منتظرين أسئلتكم، منتظرين استفساراتكم، منتظرين رسائلكم معانا. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن زكري. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة من برنامج نظرة جديدة. معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في مجموعة من اللاهوتيين بيتكلموا عن استجابة الصلاة، وكانوا بيقولوا طيب لو في واحد مثلا اتأخر على القطر وصلى لربنا انه يدبر له كرسي لانه سأل برضه، فقالوا له ان القطر كله مليان وهو قرر انه يروح وصلى وقال ان ربنا هيدبر لي كرسي، وراح ولقى فعلا كرسي فاضي فقعد عليه. فواحد قال له طيب انت عارف الراجل اللي كان حاجز الكرسي ده حصل له ايه؟ هل هو مرض؟ هل هو مات؟ ايه اللي حصل له بالظبط عشان ربنا يعمل معجزة على حسابه عشان يدي الكرسي للي صلى؟ واحد قال مثل اخر عن ان واحد في الامتحان، هو بيمتحن ان ربنا ينجحه في الامتحان، وهو ما كانش مذاكر كويس فربنا نجحه في الامتحان، فهل ده كان على حساب شخص تاني كان مذاكر كويس ولم ينجح؟ إلى آخر هذه الأسئلة. فواحد قال لهم قصة، قال لهم في رجل نهضات ركب القطر ورايح نهضة في قرية، جيلكم ساري ورد تذكرة فقال له أنا بعتذر لحضرتك لأن القطر ده مش هيقف على هذه البلدة لأن القطر سريع. قال له لا هيقف، وأخد منه التذكرة وصلى وقال يا رب خلي القطر يقف. الملاك اللي بياخد الطلبات المستعجلة خدها ودخل لربنا وقال له الرجل النهضات اللي احنا بنستجيب صلاته عايز القطر يقف وغلط في القطر، فقال له وقف له القطر. قال له ازاي؟ قال له مثلا بقرة تقف وش القطر او الراجل يغلط بتاع السيمفور ويعمل الإشارة حمراء بدل ما هي خضراء. فقال له طب ما هدي مشكلة عند الموظف ومشكلة لو حصلت حادثة للقطر، فقال له اتصرف. بعد كده جه عند المحطة وقف القطر فجأة، ورجل النهضات اتبسط قوي ان ربنا وقف له القطر. بعد ما نزل راح الكنيسة اللي هيعمل فيها النهضة وخد النهضة واتكلم كويس قوي والناس اتعزت قوي، وبعدين الراجل اللي قدمه قال احنا كنا نحب ان القسيس يبقى معانا النهاردة لكن هو راح ينتظر حضرة المبشر الخادم اللي جاي عندنا اللي وعظنا النهاردة عند القطر، والقطر خبطه ومات. ودي كانت طبعا مفاجأة انه هل ربنا عشان يستجيب الصلاة يوقف القطر يموت القسيس بتاع الكنيسة؟ طبعا اللي قاعدين ضحكوا، والناس بعد لما اتنشرت القصة دي في مجلة دينية كان في احتجاجات كتيرة جدا. النظرة الجديدة اللي أنا عايز أقولها لكم إن إحنا لما نطلب من ربنا حاجة ويحققها لنا لازم نفكر هل هو حققها لنا على حساب حد تاني ولا الله عادل مش ممكن يحقق لنا صلاة على حساب شخص أضير أو تألم أو تعب. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة.

عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أنا بستمتع جدا لما بتفرج على فريق الكورة اللي أنا بشجعه، بشجع فريق كبير، بستمتع جدا لما بيكسب، وبتضايق قوي لما بيتعادل، مش بس لما بيتغلب، لما بيتعادل، لمجرد ما يتعادل بتضايق قوي. بستمتع قوي لما بشرب قهوة، وخصوصا البن التركي، البن الغامق. بستمتع قوي لما بسمع موسيقى، بستمتع قوي لما باكل أسماك بجميع أنواعها. كل واحد فينا بيستمتع بحاجة معينة. في ناس بتستمتع بأنها تقعد قاعدة هادية، في ناس بتستمتع أنها تعمل شوبينج، تعمل مشتريات، في ناس بتستمتع أنها تقعد مع أصحابها، في ناس بتستمتع بالخروجات، في ناس بتستمتع لما ترسم. أنماط كتيرة جدا من الاستمتاع بنعيشها في حياتنا، وديت بيسموها البليجر أو المتعة، وديت بتبقى محدودة جدا، لأنه لما بتنتهي وقت الفعل أو الاستمتاع دوت بيزول المتعة بعد وقت. في مستوى تاني أعلى اسمه الباشون أو الشغف، ودوت على فكرة مستوى أعلى من البليجر، أعلى من المتعة المؤقتة، بيخليني سعيد ومستمتع لوقت أطول. زي مثلا أو أنا فاكر أول مرة سافرت فيها للخارج، يعني ابتديت أجهز الشنطة بتاعتي قبلها بأسبوعين، لدرجة أن والدتي كانت تقول لي أنت مسافر إمتى، من كتر ما شايفاني حطت الشنطة وكل شوية بحط فيها حاجة، أقول لها مسافر بعد أسبوعين يا ماما. فكانت تستغرب جدا، لأن عندي شغف إن أنا أسافر. صدقوني بعد 5 أو 6 أيام ابتدى الشغف ده يحصل له إيه، ينزل. لما بيبقى عندك داخل على شغل جديد، داخل على عمل جديد، داخل على ارتباط، داخل على أي حاجة جديدة، بيبقى عندك الشغف دوت. لكن في حاجة مستوى أعلى اسمه البيربوز أو الغرض. احنا قلنا المتعة الوقتية، الشغف، وبعد كده في الغرض. الغرض دوت هو اللي بيخليني مستمتع طول الوقت، رغم ان في صعاب، ورغم ان في ألم، ورغم ان في فرح. على فكرة الغرض او الهدف الكبير دوت بيبقى فيه شغف ويبقى فيه متعة مؤقتة. تخيلوا كده لو انا حصرت كل استمتاعي في الحاجات الصغيرة، في جهاز، في تليفون، في ماتش كورة، في أكلة معينة، تخيلوا لما يبقى الاستمتاع بتاعي او انا عايش بس عشان اعمل دول، هيبقى دايما فوق وتحت، دايما فوق وتحت، دايما مزاجي في السماء ومزاجي في الأرض. المود بتاعي بيبقى متغير ومختلف بسبب ان المتعة مش مكملة معايا. حتى الشغف بيبقى في البداية وبعد كده بيحصل ملل، لكن اكتر حاجة تخليني مستمتع ان انا رايح اعمل حاجة، انا عايش عشان هدف، عشان عايش عشان غرض، ده بيخليني مستمتع. واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا، واحنا بنحقق الغرض من حياتنا، بنحقق الاهداف الكبيرة من حياتنا، احنا بنواجه صعوبات ونواجه رفض. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة، مش دايما بتترفض لانك مش كويس ولانك مش صح، اوقات بتترفض من الناس عشان انت كويس وعشان انت صح، واوقات بتترفض عشان تبقى كويس وعشان تبقى صح. عشان كده احنا محتاجين نتعامل حتى مع الرفض واحنا ماشيين في السكة بتاعتنا بطريقة ايجابية، بطريقة ما فيهاش احباط. اوقات كثيرة جدا بسبب الهدف بتاعي بقابل عوائق، بقابل صعوبات، بقابل رفض، بقابل مقاومة، ده مش معناته ان انا غلط. على فكرة اوقات ده بيخليني يديني دافع اكتر ان انا اصحح المسار بتاعي، او حتى بيبقى احيانا مقياس ان انا صح مش غلط. عشان كده انا محتاج اركز على الغرض بتاعي ودوس وكمل فيه مهما كانت الصعوبات. على فكرة اللي بيحقق الهدف ده بيبقى اكتر الناس استمتاعا في الحياة. هشجعك انه ما يكونش الاستمتاع بتاعك متوقف على مظهر معين او حاجة مادية معينة، لكن الاستمتاع بتاعك اكبر من كده بكتير. الاستمتاع بتاعك يبقى هدف انت عايش عشانه. هنكمل مع بعض في الحلقات الجاية ازاي نكون بنستمتع بحياتنا واحنا بنأثر تأثير ايجابي في الناس. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

0: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
1: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول: إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة بتقول إن مش بيختلف اتنين على إن المراهقة مرحلة صعبة جداً على المراهق وعلى الأهل. وفي المرحلة دي المراهق بيحاول يكتشف نفسه ويكتشف شخصيته الجديدة، وإنه يقوم بشوية مغامرات ومجازفات ويحاول يستقل عن أهله. ونلاقيه أوقات كده بيكون مقفول على نفسه خالص، وأوقات تانية عايز يخرج ويقابل صحابه ويبقى ليه دنيا يعني كده، وأوقات كمان بيبقى هادي، وأوقات تانية بيبقى متعصب ومش عاجبه العجب ومش عايز أبدا يسمع لآراء بابا أو مامته، دايما بينتقدهم. والانتقادات دي نفسها بتقلق الأهل، بتخليهم دايما حاسين بصدمة، وإزاي يعني يعرفوا يتعاملوا معاه في المرحلة ديت. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني رجعت معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هيكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بنت راجل عظيم اسمه يفتح الجلعادي، ومعنديش إخوات خالص، وخرجت أقابل بابا وهو راجع منتصر من حرب جديدة جداً، وكنت مبسوطة جداً لرجوعه والانتصاره، وعشان كده كنت بعزف بالدف وبرقص كمان. وكانت المفاجأة حزن بابا لما شافني أول واحدة في استقباله، وكان سبب حزنه إنه كان قاطع عهد بينه وبين ربنا إنه لو ربنا أعطاه النصرة أول واحد هيقابله لما يرجع هيقدمه ذبيحة لله. وجي دوري إني أطيع وأخضع للأمر حتى لو كان دي نهاية حياتي. رغم إن الموضوع كان صعب جداً، لكن أنا نفذته بكل شجاعة، لأن ده عهد ما ينفعش أصغر بابا قدام الله.

0: شفنا فتاة صغيرة لكن مليانة إيمان بربنا، وعندها طاعة لباباها وشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة، وعندها قدرة تحمل المسؤولية بدرجة كبيرة جدا حتى لو في تكلفة. عرفت إزاي تقدر الموضوع الصح وخضعت للأمر كمان الإلهي من ناحية ربنا. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.
1: تشرب شاي بالياسمين؟
2: ما بشربش وانا بشتغل.
1: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
2: انا ما بشربش وانا بشتغل.
1: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
2: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
3: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: واهلا بيكم من تاني. ودلوقتي وقت الحاجه اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهارده ونمارسها في حياتنا. اوقات الطاعه ممكن تكلفنا امور صعبه في حياتنا. يا ترى ايه الامر اللي انا وانتي محتاجينه عشان نطيع في ربنا حتى لو فيه تكلفه؟ لو عندك اي سؤال بخصوص حلقه النهارده من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقه. كان معاكم النهارده معده ومقدمه البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقه الجايه من انا امراه.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تارك ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.